0: الإعزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى بوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إذاعة الأخبار المغربية.
6: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
7: كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
6: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
4: جيت للمخيم تاع غازوت، صراحه عجبني بزاف. لقينا ورشات جديده بحال السلامه الطرقيه، ورشه قراءه القصص، ورشه زوينه، الاطر ظريفه بزاف، اكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على اصدقاء جداد وناس جداد.
6: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشباك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
9: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
8: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
10: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذا الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
9: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
8: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
3: غيم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2: أخبار المغرب والعالم.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله تي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كيلوتو البيئة. والصراحة أنا مع هذوك لي فواتور إلكتريك.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: أخبار المغرب والعالم. أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة الرابع عشر من غشت 2026 ميلادية. عيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية بالرقي والازدهار إنه سميع مجيب.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
6: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
7: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
8: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
6: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
9: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
10: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بعد بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
15: لأول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
16: عجبني الحال جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب 11 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
14: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
11: ريم راديو.
17: ريم راديو. الخبر من المصدر.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
11: ريم راديو.
17: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
19: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
20: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم داد العام جا تري سبيسيال لأن جا مع عيد العرش المجيد وحنا على أبواب عيد الشباب.
21: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد 3 ديال البطلات.
19: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
22: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
19: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
17: غيم راديو.
11: غيم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى أبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لك كافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدى الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448

0: شريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملكي محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه السميع المجيب.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت تصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
3: كنت واجدوا في المرحلة الرابعة للحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
2: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
4: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
2: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم

0: الاستثنائية والمباشرة المخصصة لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
3: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
4: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
3: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
5: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
6: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
3: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراسلمة بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163 5.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها، سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها، انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
8: ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
11: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
12: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
10: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
13: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
14: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
10: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدوها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويت مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين، أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس. وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين. وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع، مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني، وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
2: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
3: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
1: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
4: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
5: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
6: نغمسني الكرة إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين نغمسن قماب راديو غيم راديو
7: الإذاعة الأقرب إليكم غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
7: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهالي هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
0: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
10: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
11: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد، شكرا لكم.
0: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
13: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة تطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات النسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
14: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ذات العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وحنا على أبواب عيد الشباب.
15: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
13: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
16: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في الثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
13: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
18: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1990 79 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء، عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحم وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب، عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
19: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواي السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ، تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة 14 من غشت 2026 ميلادية، عيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت تصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
6: كنت واجدوا في المرحلة الرابعة للحمولة ديالو، كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
5: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
7: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
5: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
0: ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء عشر من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: الحاجة إلى السيولة البنكية تتراجع إلى 125.7 مليار درهم في يوليوز الماضي. الدرهم يرتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بين يونيو ويوليوز من هذا العام. مغربيا، عائدات صادرة النفط في ليبيا تتجاوز 15 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. بالتفاصيل، الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي خلال يوليوز الماضي لتصل إلى 125.7 مليار درهم مقابل 127.3 مليار درهم في الشهر السابق، حسب النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 144.1 مليار درهم موزعة بين 48.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و 48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر و 46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل. على مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 3.3 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%. في موضوع آخر، سجل الدرهم المغربي ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل اليورو في الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. حسب معطيات بنك المغرب، سجلت العملة الوطنية بالمقابل تراجعا بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، وقد تراجع اليورو بنسبة 0.8% بدوره مقارنة بالدولار. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تبادلات العملة الأجنبية مقابل الدرهم نموا بنسبة 13.4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 32.7 مليار درهم. مغربيا، وفي ليبيا تجاوزت عائدات الصادرات النفطية 15 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشير إلى إيرادات بقيمة 15.234 مليار دولار، في حين كانت العائدات المستهدفة في الاتفاق المالي الموحد لإنهاء الإنفاق المزدوج بين غرب وشرق ليبيا في حدود 13.985 مليار دولار. إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 246 مليون برميل، تم توجيه جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء. يسجل هذا الارتفاع بموازاة ارتفاعات متقطعة سجلتها السوق العالمية للنفط في الأشهر الماضية في سياق تطورات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مستمعين على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.

0: من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشباك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
1: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
0: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
2: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذا الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
3: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين تضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
0: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
4: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
5: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار تقرير الارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت

0: المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا، بتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات مهارات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: ريم راديو.
9: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
12: محطة ثقافية، أهلا ومرحبا بكم. في البداية، انطلقت أمس بتطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية منظمة تحت الرعاية السامية صاحب جلالة الملك محمد السادس تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. وتميز حفل الافتتاح الذي حضره على الخصوص مستشار صاحب الجلالة عمر عزيمان وعامل إقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري ورئيسة جمعية أصوات نسائية كريم بن عيش بتكريم مجموعة من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية. كما شكل معرض 80 المقام بالمناسبة والذي يحتفي بمرور 8 عقود على تأسيس المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان إحدى أبرز محطات حفل الافتتاح. إلى الرباط، حيث أسدل مهرجان الصيف لوداية ستار دورته 14 بكوكتيل موسيقي شعبي بامتياز وجد فيه جمهور اللون الشعبي الذي حج بأعداد كبيرة إلى كورنيش برقراق ضالته ومتعته في أجواء صافية مبهرة. وجاءت هذه السهرة الختامية تتويج لثلاث ليال موسيقية احتفت بتنوع وغنى المشهد الموسيقي المغربي وقدمت باقة متنوعة من الأنماط الموسيقية من الأغنية الكلاسيكية الطربية إلى اللون الصوفي جناوي مرورا بالأغنية الشبابية بمختلف تلاوينها، مشاركة أسماء وتجارب تنتمي لأجيال مختلفة قبل أن يسدل اللون الشعبي الستار على فعاليات الدورة. بعد محطتي المضيق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان الشواطئ الرحال بمدينة الحسيمة، حيث افتتحت منصتها الثالثة وأعطى الفنان خالد مومو انطلاقة هذه السهرة الافتتاحية التي جرت بحضور عامل إقليم الحسيمة فؤاد حاجي، حيث ألهب المنصة وأشعل حماس مئات المتفرجين. وستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعادية خلال الفترة من 15 إلى 21 أغشت الجارية. نهاية محطتنا الثقافية لهذا اليوم، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة تطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
5: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ذات العام جاء تخي سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وإحنا على أبواب عيد الشباب.
6: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال الرابع عشر اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
4: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
7: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في الثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين والجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
4: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة تطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
1: شاركنا في هذه
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
11: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة 14 من غشت 2026 ميلادية، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية خاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
10: غيم راديو.
12: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
13: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان الشواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
14: لأول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينه الحسيمه، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمه، ونتمنى ان شاء الله تكون ليله زينه ويقبلوا علينا ان شاء الله.
15: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 ايام. مرحبا بالجاليه، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
13: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56,000 هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
6: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبة اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
5: وبجهتها، الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
7: خلال الفترة الممتدة من 9-20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
8: العام اللي فات كانت عندنا النسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
9: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
7: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
5: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفات.
0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: ب
9: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليو 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليو بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشتًا الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشتًا الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا على ريم راديو.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في النشرة الإيكولوجية، والبداية بالعناوين. خطر الحرائق في البرتغال يبلغ مستويات قصوى في معظم المناطق الداخلية. موجات الحر مستمرة في ألمانيا وتسجيل أكثر من 12 ألف وفاة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة. مركز التنبؤات المناخية الأمريكي يحذر من ظاهرة النينيو في الخريف والشتاء. أهلا بكم من جديد. مستهل النشرة من البرتغال، معظم المناطق الداخلية في البلاد تواجه خطرا أقصى أو مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في ظل توقعات بارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح في المناطق الجنوبية. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي وضع نحو 70 بلدية من المنطقة الشمالية والوسطى في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، إضافة إلى حوالي 100 بلدية أخرى ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا تتوزع على عدة أقاليم في البرتغال القارية. أكثر من 40 بلدية أخرى في البلاد توجد أيضا ضمن مستوى الخطر المرتفع. الحرارة مستمرة في أوروبا. في ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض عن وفاة أكثر من 12 ألف شخص بسبب موجات الحر التي ضربت البلاد هذه السنة. لبنى شفيق والتفاصيل.
5: معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا ذكر في تقرير حديث أنه سجل منذ 6 أبريل الماضي حتى 2 غشت الجاري أعلى عدد في الوفيات بسبب موجات الحر خلال العام الجاري مقارنة بما شهدته السنوات الماضية، لا سيما عامي 2018 و2019 اللذين سجل عددا كبيرا من الوفيات بسبب الارتفاع غير المعهود في درجات الحرارة في ألمانيا. التقرير نوه أن الحر يشكل خطرا على كبار السن، حيث سجلت الفئة العمرية التي تفوق 85 عاما أكبر عدد من الوفيات بنحو 6300 حالة، فيما سجلت الشريحة العمرية ما بين 75 و84 عاما أكثر من 3000 حالة، والشريحة ما بين 65 و74 عاما حوالي حوالي 1900 حالة، والشريحة التي تقل أعمارها عن 65 عاما حوالي 1200 وفاة. وسجل المعهد أيضا وفاة أكثر من 9000 شخص بسبب الحر خلال أسبوع واحد فقط في الفترة بين 22 و28 من يونيو الماضي، عندما بلغت درجة الحرارة في كثير من أنحاء البلاد مستوى الأربعينات.
4: وكما أوردنا في العناوين، حذر مركز التنبؤات المناخية الأمريكي من تزايد قوة ظاهرة النينيو، مرجحا بلوغها مستويات شديدة خلال خريف وشتاء 2026-2027 بنسبة تتجاوز 90% في النصف الشمالي للكرة الأرضية. المركز رجح بأن تتحول الظاهرة في الثلاث أشهر الأخيرة من العام الجاري إلى واحدة من أقوى موجات النينيو المسجلة منذ بدء السجلات المناخية الحديثة سنة 1950، وربما تتجاوز في شدتها جميع الموجات السابقة. نشكركم مستمعينا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: خبر من المصدر ريم راديو.
6: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
7: كنت واجد في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
6: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
8: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
6: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح عمالات وأقاليم الحوز أزلال الخميسات قلعة سراغنة خريبقة الفقي بن صالح مكناس الحاجب ورزازات وتارودانت وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد واد الدهب بوجدور أصزاق سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات سيدي قاسم وزان الفقي بن صالح وداخل أقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
9: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
10: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى أبائهم وأجدادهم واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة بيعة الرضا والرضوان معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع افتتح

0: على الحدود الآمنة للاستعمار أكثر، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
1: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
3: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
4: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: الخبر من المصدر.
8: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
6: ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: الأخبار على مدار الساعة.
1: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
2: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
1: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من أثارها.
3: دابا قرروا المهنيين مع جميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
4: تقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
1: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراسلمة بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و 2000.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ: تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة 14 من غشت 2026 ميلادية، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية خاطبة بالرقي والازدهار إنه سميع مجيب.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
6: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. في البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته التقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء. يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه، وكيف يحافظ على توازن الصف، وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات، يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا، بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
6: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
9: غريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب،
12: المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: غيم راديو.
14: غيم راديو.
15: الخبر من المصدر.
16: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنًا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار تقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
13: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.
17: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: ريم راديو.
15: أخبار المغرب والعالم.
18: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
13: غيم راديو.
15: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
3: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ذات العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وحنا على أبواب عيد الشباب.
4: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال الرابع عشر اللي تفكرت هذه الفئه ديال الشريحه ديال المجتمع ديال الاطفال المعاقين، وفكرت انه تكرم واحد ثلاثه ديال البطلات.
2: هذه الدوره التي ستتواصل الى غايه يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الابداع الفني والسهرات المجانيه والمبادرات الاجتماعيه والتضامنيه والانسانيه.
5: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
2: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و 7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو تورونتو الكندية، للألف نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة الثانية عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها الثالث هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و 173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضته مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الأنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر
1: ريم راديو.
3: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: إذاعة الأخبار المغربية،

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
4: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
5: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف. مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
3: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم مايو 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر مايو وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر مايو 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم مايو 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي في، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه ونتمنوا التوفيق للجميع.
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت qui l'ont tout le BA ou ça a rien à mettre que les voitures électriques.
2: Je roule en voiture électrique pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: نيم كورا ان مادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزيل نين غميسن غما براديو
4: اذاعه الاخبار المغربيه
3: غيم راديو
4: المصداقيه والخبر اليقين غيم راديو.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
3: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
3: كنتواجدوا في المرحلة الرابعة للحمولة ديالو، كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
2: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
4: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
2: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
6: راديو. تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
7: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
8: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
6: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
9: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
10: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
6: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آليات المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
6: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
7: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
5: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
8: حبيت بلدة المغرب وتعلمت عن ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
9: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة الرابع عشر من غشت 2026 ميلادية، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026.

0: إنه سميع مجيب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
5: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
4: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من آثارها.
6: دابا قرروا المهنيين مع جميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
7: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن، يعني الإنتاج كان أحسن.
4: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربسين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر وزاد من بهاء وروعة.

0: هذا اللقاء التاريخي ودلالاته. قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن. هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار تقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إنغمي سنيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزين إنغمي سن، جماب راديو.
1: الخبر من المصدر.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرت، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان، وقلنيل.
2: ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية اللي يقصدها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل اللي كتوفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية اللي كي مرسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر ديالو الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكثف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
9: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف. وهذا التكريم ذات العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وحنا على أبواب عيد الشباب.
10: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
8: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
11: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
8: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
12: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
7: الخبر من المصدر

0: علمي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو.
1: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة فيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15% وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: الحاجة إلى السيولة البنكية تتراجع إلى 125.7 مليار درهم في يوليوز الماضي. الدرهم يرتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بين يونيو ويوليوز من هذا العام. مغربيا، عائدات صادرة النفط في ليبيا تتجاوز 15 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. بالتفاصيل، الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي خلال يوليوز الماضي لتصل إلى 125.7 مليار درهم مقابل 127.3 مليار درهم في الشهر السابق، حسب النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 144.1 مليار درهم موزعة بين 48.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و 48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر و 46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل. على مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 3.3 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%. في موضوع آخر، سجل الدرهم المغربي ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل اليورو في الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. حسب معطيات بنك المغرب، سجلت العملة الوطنية بالمقابل تراجعا بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، وقد تراجع اليورو بنسبة 0.8% بدوره مقارنة بالدولار. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تبادلات العملة الأجنبية مقابل الدرهم نموا بنسبة 13.4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 32.7 مليار درهم. مغاربيا، وفي ليبيا، تجاوزت عائدات الصادرات النفطية 15 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشير إلى إيرادات بقيمة 15.234 مليار دولار، في حين كانت العائدات المستهدفة في الاتفاق المالي الموحد لإنهاء الإنفاق المزدوج بين غرب وشرق ليبيا في حدود 13.985 مليار دولار. إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 246 مليون برميل، تم توجيه جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء. يسجل هذا الارتفاع بموازاة ارتفاعات متقطعة سجلتها السوق العالمية للنفط في الأشهر الماضية في سياق تطورات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
7: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان الشواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
8: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور تاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
9: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
7: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
5: ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
5: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
13: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
5: الأخبار على مدار الساعة.
14: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسة هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسة، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت تصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
15: كنت واجد في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
14: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
16: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
14: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
17: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
18: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
19: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
17: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
20: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
1: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
17: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
6: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنها من خلال المواقع الإلكترونية.
7: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
5: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
8: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
9: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
5: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: غيم راديو،
2: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم،
10: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
14: الشبكة هذه مقوة أكثر، وكتعطي فعالية أكثر. واللي كيوقع أنه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الأسود ما كيكونش تما خسائر كبيرة، وأيضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
13: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة، وإنما في الحد من أثارها.
15: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
16: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
13: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي، والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار.

0: دنيا.
1: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف. وهذا التكريم ديال العام جا تري سبيسيال لان جا مع عيد العرش المجيد، وحنايا على ابواب عيد الشباب.
2: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئه ديال الشريحه ديال المجتمع ديال الاطفال المعاقين، وفكرت انه تكرم واحد ثلاثه ديال البطلات.
0: هذه الدوره التي ستتواصل الى غايه يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الابداع الفني والسهرات المجانيه والمبادرات الاجتماعيه والتضامنيه والانسانيه.
3: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
0: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة تطوان، وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
4: ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
7: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
4: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم.

0: برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلا بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية. فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
2: راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. حين نفتح خزائن الذاكرة في المغرب لا نجد فيها أشياء من حجر أو خشب أو معادن فقط، بل نسمع أصواتا ونعيش طقوسا وحكايات سكنت حياة الناس قرونا طويلة. وحكاياتنا اليوم مع فن تبوريدا. البوادي المغربية حين يجتمع الفرسان في ساحة فسيحة ويصطفون في خط واحد كأنهم صفحة من تاريخ حي، تعرف أن تبوريدا على وشك أن تبدأ. فرسان يرتدون الجلابيب البيضاء وعمائم تشدها الريح، وخيل بربرية أو عربية أصيلة تلمع أعرافها تحت الشمس. قبل الانطلاق يسود صمت قصير، يمسك كل فارس بندقيته تقليدية ويضع يده على عنق حصانه كأنه يهمس له بسر قديم. ثم بإشارة من المقدم تنطلق الخيول دفعة واحدة، تهتز الأرض تحت حوافرها وتعلو الصيحات، ويسمع في النهاية دوي الطلقات في لحظة واحدة كأن السماء صفقت لهذا العرض. ليست تبوريدا مجرد عرض للفروسية، إنها ذاكرة الفارس المغربي، تحكي عن زمن كان فيه الفارس حارس الأرض ورمز الشجاعة والوفاء. ولهذا لا يتعلم الفارس تبوريدا في يوم واحد، وإنما هي مدرسة تورث من الآباء إلى الأبناء، يتعلم فيها الفارس كيف يثق بحصانه وكيف يحافظ على توازن الصف وكيف يطلق البارودة في اللحظة نفسها مع رفاقه. وحين تصدح الزغاريد حول الساحة وتتعالى التصفيقات يدرك الجميع أن ما يشاهدونه ليس عرضا عابرا بل جزءا من روح المغرب. في المواسم والاحتفالات الشعبية تظل تبوريدا علامة فرح واعتزاز، حيث يلتقي الناس حول هذا التراث الذي يجمع بين الفروسية والجمال وروح الجماعة. هكذا تبقى تبوريدا واحدة من الجواهر التي تحفظها خزائن التراث المغربي، ذاكرة للفرسان ورسالة للأجيال القادمة. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد.
2: نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بصخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
8: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
9: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
7: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
10: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
11: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
6: الخبر من المصدر.
7: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بصخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
8: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
9: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
7: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
10: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
11: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
12: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا أنها أغلقت أكثر من 750 ألف حساب على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. اشتبهت في أن أصحابها من الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، وذلك منذ فرض الحظر الأول من نوعه في العالم على حسابات القاصرين. وقالت الشركة إنها عطلت 462 ألف حساب على إنستغرام و294 ألف حساب على فيسبوك منذ الفترة التي سبقت دخول القيود الأسترالية على وسائل التواصل الاجتماعي حيز التنفيذ في دجنبر 2025 وحتى يونيو 2026، بزيادة عن 331 ألف حساب على إنستغرام و173 ألف حساب على فيسبوك، قالت إنها أزالتها بحلول يناير الماضي. وأكدت الشركة أنها تعتزم الامتثال لقانون سبق أن عارضته مع منصات أخرى في وقت تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية رفع دعاوي قضائية لإنفاذ القانون ضد المنصات ضمنها التي تمتلكها الشركة لكونها لم تتخذ الخطوات الكافية للامتثال لمقتضيات القانون. وأقرت الحكومة الأسترالية هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر دجنبر 2025 بسبب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والعقلية للأطفال والشباب.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
5: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
6: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
7: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد واحد، شكرا لكم.
5: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و 7 فبراير المقبل، وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة الرابع عشر من غشت 2026 ميلادية، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية بالرقي والازدهار إنه سميع مجيب.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
5: كنت واجد في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
4: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
6: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف، لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي، لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
4: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليو 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليو بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
8: أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
11: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
12: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
11: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة وإنما في الحد من آثارها.
13: دابا قرروا المهنيين مع الجميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
14: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاد المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
11: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
4: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
15: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ديال العام جا تري سبيسيال لان جا مع عيد العرش المجيد وحنايا على ابواب عيد الشباب.
16: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد 3 ديال البطلات.
4: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
17: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعة العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
4: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
18: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
18: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: الحاجة إلى السيولة البنكية تتراجع إلى 125.7 مليار درهم في يوليوز الماضي. الدرهم يرتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بين يونيو ويوليوز من هذا العام. مغربيا، عائدات صادرة النفط في ليبيا تتجاوز 15 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. بالتفاصيل، الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي خلال يوليوز الماضي لتصل إلى 125.7 مليار درهم مقابل 127.3 مليار درهم في الشهر السابق، حسب النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 144.1 مليار درهم موزعة بين 48.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و 48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر و 46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل. على مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 3.3 مليار درهم، فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%. في موضوع آخر، سجل الدرهم المغربي ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل اليورو في الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. حسب معطيات بنك المغرب، سجلت العملة الوطنية بالمقابل تراجعا بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، وقد تراجع اليورو بنسبة 0.8% بدوره مقارنة بالدولار. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تبادلات العملة الأجنبية مقابل الدرهم نموا بنسبة 13.4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 32.7 مليار درهم. مغربيا، وفي ليبيا تجاوزت عائدات الصادرات النفطية 15 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشير إلى إيرادات بقيمة 15.234 مليار دولار، في حين كانت العائدات المستهدفة في الاتفاق المالي الموحد لإنهاء الإنفاق المزدوج بين غرب وشرق ليبيا في حدود 13.985 مليار دولار. إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 246 مليون برميل، تم توجيه جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء. يسجل هذا الارتفاع بموازاة ارتفاعات متقطعة سجلتها السوق العالمية للنفط في الأشهر الماضية في سياق تطورات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نحو 12,500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى أغسطس الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9,400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7,700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماما. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات مهارات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
11: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث

0: مؤمنين حامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا،

0: مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار تقرير الارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: إنغميس نيم كورا، إنمنادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عندما تم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده، سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل المل إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني، فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني، فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت تصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
4: كنت واجد في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
3: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
5: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
3: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79,900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكيين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
7: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
6: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
8: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
9: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
10: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
8: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
11: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
12: كانت تجربة رائعة، من إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
8: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
6: جاء شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
13: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
6: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
14: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
6: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بسينتال لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56,000 هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
14: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملا الخنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع توجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
15: وبجهتها الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة والتي أسهمت في انعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
16: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
17: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد الدراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
18: المخيم الدامج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية وخصوصا الحق الترفيه لفائدة الأشخاص في ذوي إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
16: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
15: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعين الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 900,000 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقيه بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقيه بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
1: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق تقرير التاريخ.
3: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح باستخراج برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
4: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
5: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
3: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
6: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
7: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
3: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
8: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
1: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
9: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف، فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
1: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما، وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشت الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
11: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
14: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
15: ريم راديو،
14: أخبار المغرب والعالم.
15: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلاً، إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياضي والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 900 ألف لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخارية.
2: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرت واد الدهب بوجدور أصزاق سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات سيدي قاسم وزان الفقي بن صالح وداخل أقاليم العيون طنطان وقلميم.
1: تحت شعار بتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق تقرير التاريخ.
3: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
4: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الأرتريت ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
5: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة ثقافات

0: التربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
2: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن الرجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
1: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
3: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان مونتوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
1: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران مضيفا

0: أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بسينتالي قناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدانية الرياضية، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت عن ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلاً إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79-900 ألف لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون طنطان وقلميم.
0: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
10: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بجول ميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
0: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
11: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
0: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دولياً، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا، لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبوات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل، وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو.
12: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
13: ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
13: ريم راديو.
7: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياضي والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
0: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقية الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
10: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف السلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
0: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
11: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان مونتوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
0: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة الطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دولياً، دائما اندلعت حرائق هبات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدانية الرياضية، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم برباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل، وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.

0: بطبيعة الحال هادشي ديال السيارات الكهربائية في نظري قيمة مضافة من حيث التلوث، من حيث المناخ. حنا في تطور ان شاء الله مستقبلي. انت كتشوف المغرب الحمد لله التي جي فيها، الملاعب ديال الكره، طرق السياره، هالامور في بعض المدن المغربيه هادشي كيفرح. حنا غاديين في التوجه هادي والدوله غاديه في توجه كبير الله ينزل سيدنا. حنا مع التكنولوجيا الحديثه ان شاء الله متقدمه، ونتمنوا التوفيق للجميع
1: مع الفواتور الكتريك وكيحافظوا على البيئه، وماشي بحال لي فواتور ديال ليسانس والمازوت كي لوتو البيئه. والصراحه انا مع هذوك لي فواتور الكتريك.
2: جو رول ان فواتور الكتريك pour l'écologie, pour les animaux, la pollution, le réchauffement climatique aussi. S'il y a de la canicule, c'est à cause de tout ça. Et voilà. Et je pense que ça peut être une bonne chose pour le Maroc.
3: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلاً أخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بصخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79,900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
6: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
5: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
7: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
8: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
9: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
7: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
10: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
11: كانت تجربة رائعة إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
7: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
5: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
12: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
5: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
13: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
5: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بسينتالي قناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت

0: يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل، فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
2: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل إنغميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو.
4: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات النسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة

0: الاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
1: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ذات العام جاء تري سبيسيال لان جاء مع عيد العرش المجيد وحنايا على ابواب عيد الشباب.
2: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال الرابع عشر اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
0: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
3: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
0: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة تطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدم حماية المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79 900 ألف لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، وادي الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
7: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي.
9: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
10: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
11: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
9: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
12: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
13: كانت تجربة رائعة، من إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
9: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
7: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتدخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقي الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
14: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن رجال اليوم هم رجال المستقبل، ولذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
7: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف. وفاء حلق.
15: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان مونتوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيريما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحلي بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج ولا احتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
7: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وافادت إدارة الإطفاء المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا في الميدان الرياضي أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26/2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية لكي يقصدوها مختلف أفراد المجتمع خاصة خلال فصل الصيف بفضل لكي توفر من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية لكي يمارسوها يمارسوها بعض المرتادين للفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهذه النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضاربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين للخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر دياله الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكتف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع، مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني، وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلاً، إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في نشرة إنذارية برتقالية، زخات رعدية وطقس حار اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية لوكالة بيت مال القدس الشريف. في المشهد الدولي للنشر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% عن المسيرات المستوردة. أهلا بكم من جديد. قبل التفاصيل، في أجواء الحماس الوطني الفياضي والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، والتي تشكل محطة وضأة في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وذكرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في بلاغ لها بالمناسبة أن وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت العاصمة المملكة الرباط في يوم 14 غشت 79900 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة المغفور له الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليه على هدي آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. في جديد أحوال الطقس ببلادنا، زخات رعدية يمكن أن تصل مقاييسها إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار قد تصل درجاته ل 48 مرتقبة اليوم الجمعة وغدا السبت بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
8: المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وترودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الذهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
17: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح أمس بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية المنظمة من قبل وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. باقي التفاصيل في سياق تقرير التالي.
9: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
10: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عدد حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكنه اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
11: إن شاء الله أنها تكون هاي التجربة تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
9: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
12: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
13: كانت تجربة رائعة، من إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
9: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
17: شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت أمس بقلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. ويندرج هذا اللقاء الذي نظمته المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم ضمن أنشطة الحملة الوطنية التي أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بشراكة مع مختلف المتداخلين تحت شعار من أجل بيئة آمنة لأطفالنا منسكتوش، حيث خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل. هذا التصريح للمنسقية الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم بالنيابة عبد الهادي حسح.
14: اليوم تنظم المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية بقلميم مائدة مستديرة حول موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل، والتي تندرج في إطار تنزيل أنشطة الحملة الوطنية لوقف ومناهضة العنف ضد الأطفال، على اعتبار كون الطفولة اليوم تعاني من مجموعة من أشكال العنف من قبيل العنف الجنسي والعنف الاقتصادي والعنف النفسي وكذلك التنمر إضافة إلى العنف الرقمي. لذلك لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم، لأن الرجال اليوم هم رجال المستقبل، لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل تعزيز محيط حمائي وتنشئة أطفالنا تنشئة سليمة قادرة على إعطاء أجيال قادرين على حمل مشعل التنمية إلى آفاق منشودة.
17: من أنباء القرى، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا اليوم تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت أمس في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال عنف وفاء حلق.
15: اللجنة الانتخابية المستقلة في زامبيا أعلنت عن تعليق عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في البلاد لمدة 24 ساعة على الأقل جراء وقوع أعمال العنف. وكان زعيم المعارضة الرئيسي برايان موندوبيلي قد أعلن في وقت سابق تفوقه في السباق الرئاسي، بينما رد الرئيس المنتهية ولايته هاكايندي هيشيليما بدعوة المواطنين الزامبيين إلى تحل بالصبر. وصرح مدير الانتخابات باللجنة براون كاسارو للصحافة في لوساكا قائلا: تابعت اللجنة الانتخابية في زامبيا ببالغ القلق التقارير الواردة بشأن وقوع أعمال عنف أثناء عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج في بعض الدوائر، ونظرا للوضع الأمني والتهديدات المستمرة باندلاع العنف فإنها قررت تعليق عمليات الفرز وإعلان النتائج بأثر فوري. وتأتي هذه العملية في سياق أمني وسياسي حساس بعدما أعلنت السلطات قبل الانتخابات توقيف أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في مخطط يهدف إلى زعزعة العملية الانتخابية، فيما دعت الكنيسة الكاثوليكية المرشحين وأنصارهم إلى التحلي بالهدوء وقبول النتائج والاحتكام إلى الوسائل القانونية. ومن المرتقب أن تتواصل عملية استلام النتائج وتحقق منها وطنيا خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أغسطس، على أن تعلن اللجنة الانتخابية النتائج الرئاسية الرسمية النهائية في 17 أغسطس، علما أن المرشح الرئاسي يتعين عليه الحصول على أكثر من 50% من الأصوات للفوز من الجولة الأولى.
7: في المشهد الدولي للنشر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلانا رئاسيا يفرض رسوما جمركية تصل إلى 100% على المسيرات ومكوناتها المستوردة. وأكد الرئيس الأمريكي في بيان أصدره البيت الأبيض أمس أن القرار يأتي لاعتباراته أنها تتعلق بحماية الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث تم فرض رسوم بنسبة 100% على استيراد أنظمة معينة للطائرات المسيرة، بما في ذلك تلك التي يتجاوز وزنها الإجمالي عند الإقلاع 25 كيلوغراما وتتمتع بقدرات مثل أجهزة التصوير الحرارية. في سياق منفصل، أكد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. وقال بيسنت لقناة نيوز ماكس الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنفرض تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازنين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. دولياً، دائماً اندلعت حرائق غابة جديدة اليوم في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان، في وقت تواجه فيه البلاد خطراً مرتفعاً جداً لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. وأفادت إدارة الإطفائية المحلية في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. أخيرا، في الميدانية الرياضية، أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا اليوم بالرباط أن لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية أثر الإقصاء من الدور نصف النهائي، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا لسيدات المغرب 26 و2000 بالتتويج بالميدالية البرونزية. وأوضح فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر أن عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، مضيفا أن الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. رياضيا دائما وفي إطار تحضيراته واستعداداته لنهائيات كأس أمم إفريقيا التي سيحتضنها المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخبي البوسنة والهرسيك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما أمس بمركب محمد السادس لكرة القدم. هذا وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسيك يوم السبت المقبل. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا، زامبيا والجزائر. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: الحاجة إلى السيولة البنكية تتراجع إلى 125.7 مليار درهم في يوليوز الماضي. الدرهم يرتفع بنسبة 0.1% مقابل اليورو بين يونيو ويوليوز من هذا العام. مغربيا، عائدات صادرة النفط في ليبيا تتجاوز 15 مليار دولار في النصف الأول من السنة الجارية. بالتفاصيل، الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت في المتوسط الأسبوعي خلال يوليوز الماضي لتصل إلى 125.7 مليار درهم مقابل 127.3 مليار درهم في الشهر السابق، حسب النشرة الشهرية الأخيرة لبنك المغرب حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية. في هذا السياق، خفض البنك المركزي الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 144.1 مليار درهم موزعة بين 48.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام و48.9 مليار درهم برسم عمليات إعادة الشراء لأجل شهر وثلاثة أشهر و46.2 مليار درهم مخصصة لإعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل. على مستوى السوق بين البنوك، بلغ المتوسط اليومي لحجم المبادلات 3.3 مليار درهم فيما استقر المتوسط المرجح لسعر الفائدة عند 2.25%. في موضوع آخر، سجل الدرهم المغربي ارتفاعا بنسبة 0.1% مقابل اليورو في الفترة ما بين يونيو ويوليوز الماضيين. حسب معطيات بنك المغرب، سجلت العملة الوطنية بالمقابل تراجعا بنسبة 0.7% أمام الدولار الأمريكي، وقد تراجع اليورو بنسبة 0.8% بدوره مقارنة بالدولار. وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ حجم تبادلات العملة الأجنبية مقابل الدرهم نموا بنسبة 13.4% في يونيو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ليستقر عند 32.7 مليار درهم. مغربياً، وفي ليبيا تجاوزت عائدات الصادرات النفطية 15 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية. بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية تشير إلى إيرادات بقيمة 15.234 مليار دولار في حين كانت العائدات المستهدفة في الاتفاق المالي الموحد لإنهاء الإنفاق المزدوج بين غرب وشرق ليبيا في حدود 13.985 مليار دولار. إنتاج النفط الخام في ليبيا بلغ 246 مليون برميل، تم توجيه جزء منه لتلبية احتياجات السوق المحلية وتشغيل محطات الكهرباء. يسجل هذا الارتفاع بموازاة ارتفاعات متقطعة سجلتها السوق العالمية للنفط في الأشهر الماضية في سياق تطورات الأزمة الجيوسياسية في الشرق الأوسط. هذا كل ما لدينا في النشرة الاقتصادية، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى اللقاء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
19: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
20: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
21: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين واحد، شكرا لكم.
19: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية. كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
4: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس
2: ريم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030 مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة

0: المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بصخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا، بتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت على ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو.
7: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

0: يوميا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة 14 من غشت 2026 ميلادية. عيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية، موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية خاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب.
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
4: واحد الشرف كبير لي واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم ذات العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وحنايا على أبواب عيد الشباب.
5: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
3: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
6: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
3: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصاد الجهات، وهذه أبرز العناوين. ببني ملال انطلاق فعاليات النسخة الثانية لأسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم. المساحات المزروعة بالخضروات تتجاوز 56 ألف هكتار بارتفاع نسبة 12% بجهة الدار البيضاء سطات. سلا تنظم مخيما وطنيا دامجا لفائدة أطفال المصابين باضطراب طيف التوحد. وفي التفاصيل، انطلقت ببني ملال فعاليات النسخة الثانية من أسبوع الاستثمار الخاص بمغاربة العالم التي تتواصل إلى غاية يوم غد بجهة بني ملال خنيفرة، بهدف إخبار وتوجيه ومواكبة حامل المشاريع من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير انخراطهم في الدينامية الاقتصادية للمملكة. التفاصيل مع وفاء حلاق.
8: هذه المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية تتوخى وتعبئ مختلف المراكز الجهوية للاستثمار، توطيد الروابط مع مغاربة العالم وتثمين كفاءتهم، فضلا عن تحفيز مساهمتهم في الدينامية الاستثمارية والتنموية التي تشهدها المملكة. وفي هذا الصدد، بلور المركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال خنيفرة برنامجا جهويا للقرب يرم استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتيسير ولوجهم إلى المعلومة، مع توفير المواكبات اللازمة لبلورة مشاريعهم وتنفيذها. وتندرج هذه التعبئة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز انخراط مغاربة العالم في المنظومة الاقتصادية الجهوية وتشجيع مساهمتهم في خلق الثروة وفرص الشغل تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية. وتتميز نسخة هذه السنة بتنظيم ورشة إخبارية وعروض موضوعاتية وجلسات للمواكبة الفردية، إلى جانب برمجة زيارة ميدانية للتعرف عن كثب على مكونات المنظومة الاقتصادية الجهوية. وتتوزع هذه الأنشطة بين مقر المركز الجهوي للاستثمار ببني ملال وملحقاته الإقليمية بكل من خريبكة وخنيفرة أزلال والفقيه بن صالح، بهدف تقريب خدمة الدعم والمواكبة من حامل المشاريع بمختلف أقاليم الجهة.
7: وبجهتها، الدار البيضاء سطات بلغت المساحة المزروعة بالخضروات خلال الموسم الفلاحي 2025-2026 ما مجموعه 56,709 هكتارات، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12% مقارنة بالموسم السابق. معطيات والمديرية الجهوية للفلاحة أفادت بأن المساحة المنجزة تمثل 103% من البرنامج المسطر الذي حدد في 54,851 هكتارا، بما يعكس التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الزراعة خلال الموسم الحالي. ويعزى هذا التحسن على الخصوص إلى الظروف المناخية الملائمة والتساقطات المطرية المهمة التي شهدتها الجهة، والتي أسهمت في إنعاش القطاع الفلاحي ومنحه دينامية جديدة بعد سنوات متتالية اتسمت بالجفاف. والختم من سلا، حيث يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. التفاصيل في التقرير التالي.
9: خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 من غشت الجاري، يستفيد أطفال المصابون باضطراب طيف التوحد من مختلف جهات المغرب من النسخة الثانية من المخيم الوطني الدامج التي تنظم بسلا. المخيم يروم ترسيخ حق هذه الفئة في الاستفادة من الأنشطة التربوية والترفيهية في بيئة ملائمة وداعمة.
10: العام اللي فات كانت عندنا نسخة الأولى طبعا، وكانت هي واحد دراسة واحد تجربة يعني في شق دراسة. الآن احنا في النسخة الثانية اللي كتعرف مشاركة ديال 120 ديال الناس، في 40 طفل ذوي التوحد و20 طفل عادي.
11: المخيم الدمج هو يندرج في إطار استراتيجية عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة التضامن والأسرة والإدماج الاجتماعي، خصوصا فيما يتعلق بإعمال الحقوق الثقافية، وخصوصا الحقل الترفيهي لفائدة الأشخاص فوضية إعاقة عموما والمصابين بطيف التوحد على الخصوص.
9: المخيم الوطني المنظم بمبادرة من جمعية موزاييك بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة بالإدماج والتمكين والاستقلالية، يهدف إلى تطوير مهارات وقدرات 40 طفلا من المصابين باضطراب طيف التوحد وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
7: وبهذا الخبر نصل وإياكم مستمعينا الأوفياء إلى ختام هذا العدد من حصاد الجهاد، دمتم في أمان الله ورعايته وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: على بعد نحو 75 كيلومترا جنوب مدينة مراكش الحمراء، تتبدى جبال الأطلس الكبير الوسطى شامخة تلامس السماء، حيث يمتد المنتزه الوطني لتبقال بين قمم شاهقة ووديان عميقة ومشاهد طبيعية خلابة، ليشكل أحد أبرز الوجهات الجبلية بالمغرب، وفضاء استثنائيا تتعانق فيه روعة الطبيعة مع غنى الثلاث الثقافي المحلي. تبدأ الرحلة من هذا الفضاء الاستثنائي بلوحة إرشادية وتوجيهية ترحب بالزوار وتمدهم بالإجراءات اللازمة والنصائح الضرورية لضمان صعود آمن نحو المرتفعات، مما يمنح المغامرين شعورا بالطمأنينة قبل بدء رحلتهم في أول محمية وطنية أحدثت بالمملكة في 19 يناير عام 1942، ممتدة اليوم على مساحة شاسعة تقارب 38 ألف هكتار من الطبيعة المحمية. ومع بداية كل صباح تنبض الممرات الجبلية المؤدية إلى المنتزه بالحركة والحيوية، حيث يتوافد الزوار الأجانب والمحليون والرياضيون والمغامرون من مختلف أنحاء العالم. يجمعهم شغف واحد يسيرون به في مختلف المسالك الطبيعية، حاملين حقائبهم وأحلامهم ببلوغ القمم العالية واستكشاف واحد من أكثر المجالات الجبلية تنوعاً وجمالاً بالمغرب. إن الهدف الأسمى للكثير منهم هو بلوغ أعلى قمة في جبل إفريقيا، قمة جبل تبقال الأسطورية التي يبلغ ارتفاعها 4167 متراً، مما يجعل هذا المكان قبلة عالمية مفضلة لعشاق التحدي والمشي الجبلي وتسلق القمم الشاهقة. وفي غمرة هذا الاستكشاف يبرز الدور المحوري للمسؤولين عن المنتزه والذين يتواجدون في الميدان لتأطير وتوجيه الزائرين ومراقبة شروط السلامة، حرصا على أمن الضيوف وحماية الساكنة المحلية. هذا الحضور التنظيمي يمنح الرحلة بعدا من الأمان، وهي تمر عبر المنازل الطينية والحجرية الجميلة التي تجسد العمارة المتجدرة في التاريخ وروعة الهوية الأمازيغية، وصولا إلى محطة التلفريك الذي يعد نشاطا ترفيهيا ممتعا يتيح للسياح فرصة التحليق فوق بوابات المنتزه الشهيرة كأوكيمدن وأوريكا للاستمتاع بالمناظر من الأعلى. وبالانتقال إلى قاع الوديان ينفتح المشهد البصري على أرض شاسعة وممتدة يتوسطها نهر مائي جار، ليعكس دور المنتزه الحيوي كخزان مائي استراتيجي هائل بفضل مجاري مائية رئيسية هي نفيس وكيكية وسوس ودرعة، والتي تستمد مياهها المتدفقة من ينابع غنية تمنح المنطقة أهمية بيئية كبيرة تتجاوز حدود المجال الجغرافي للمنتزه لتسقي مناطق شاسعة من المملكة. واليوم يعد المنتزه الوطني لتبقالة نموذجا متميزا للسياحة البيئية والمستدامة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات في إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 على تنسيل برنامج متكامل وطموح لتهيئة وتثمين المنتزه سياحيا وبيئيا.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
5: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
6: لأول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور تاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
7: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين، واحد شكرا لكم.
5: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزيلال، الخميسات، قلعة سراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو.
10: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بصخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
11: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
12: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
10: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
13: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
14: كانت تجربة رائعة، من إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من استقبالات جميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
10: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
2: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوزة ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عند متم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال 6 أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سيطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات النسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
4: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم هذا العام جاء تري سبيسيال لأن جاء مع عيد العرش المجيد وحنا على أبواب عيد الشباب.
5: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال الرابع عشر اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
3: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
6: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في الثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
3: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سيطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: أعلنت وزارة النقل واللوجستيك اليوم الخميس عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهني النقل الطرقي للأشخاص والبضائع تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 من غشت 2026. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه سيتم الشروع في عمليات تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 19 من غشت الجاري عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بالسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9000 1400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
0: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
10: الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 من فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. في أخبار الانتقالات الصيفية، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. وفي عالم الكرة الصفراء، بلغ حامل اللقب الأمريكي بين شيلتون المصنف 10 عالميا نهائي دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب عقب فوزه على مواطنه ليرنر تين المصنف 19 بمجموعتين دون رد في مباراة نصف النهائي. على صعيد رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب، تحاول البولونيا إيغا شيفيونتيك إحراز لقبها الأول عندما تواجه في نهائي دورة تورونتو الكندية لـ1000 نقطة الكازاخستانية إلينا ريباكينا المصنفة 2 عالميا والطامحة بدورها إلى التتويج بلقبها 3 هذا الموسم، وذلك بعد حصدها بشكل خاص بطولة أستراليا المفتوحة في يناير الماضي.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى غاية الساعة 9 ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة، وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
0: ريم راديو.
9: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
12: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشتًا الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة الجديدة ابتداء من يوم الأربعاء 19 غشتًا الجارية عبر نفس المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: على هامش زيارة للمركز الوطني للتخييم بتغازوت، أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
14: كنت واجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
13: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
15: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطر ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
13: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
9: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشبك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
18: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
17: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة وإنما في الحد من آثارها.
19: دابا قرروا المهنيين مع جميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
20: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاد المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
17: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 2024 و2000.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
9: غيم راديو. الخبر من المصدر. غيم راديو.
0: غيم راديو.
9: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
21: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة، إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
0: غيم راديو.
9: غيم راديو. إذاعة الأخبار.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام، أولا الحدود الآمنة لاستعمال الأرتريت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
2: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة والجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربسين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلى بضعة أشهر حتى تحقق

0: وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقى والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت مال القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
3: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
4: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة ومساحة واسعة للمعرفة.
2: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت مال القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
5: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
6: كانت تجربة رائعة، انه

0: سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
1: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان شواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي، إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
5: أول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينة الحسيمة، وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمة، ونتمنى إن شاء الله تكون ليلة زينة زينة ويقبلوا علينا إن شاء الله.
6: عجبني الحال، جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 أيام. مرحبا بالجالية، مرحبا بالناس ديالنا، حنا عجبنا الحال، فرحانين بزاف، مرحبا بكم كاملين، واحد واحد شكرا لكم.
4: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت جوسك زلنين غميسن جماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة
7: غيم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بقلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي الرقمي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيجول ميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
9: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
10: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
9: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
8: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
11: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير، لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه، بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه، ونحاول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
12: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
13: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا الازيلال، ويمشيو مثلا السوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب، ولا حتى ولا حتى السياحة الداخلية، يعني في التنزه وفي الأكسجين وفي الهواء.
8: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
14: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
8: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
14: إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
8: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعالياتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 أغسطس الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: إنغمي سنين كرة إنغمادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا
15: تونونت جوسكزين نغميسن جماب راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة المقاومة وجيش التحرير اليوم الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، هذه المحطة الوضاء في مسيرة استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. وفود علماء ووجهاء وأعيان وشيوخ سائر قبائل إقليم وادي الذهب قدمت إلى عاصمة المملكة الرباط في 14 من غشت 1979 لتجديد وتأكيد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حماء الملة والدين جلالة المغفور لها الحسن الثاني، معبرين عن تعلقهم المكين بالعرش العلوي المجيد وولائهم وإخلاصهم للجالس عليها على هدى آبائهم وأجدادهم، واصلين الماضي بالحاضر ومؤكدين تمسكهم بمغربيتهم وتشبثهم بالانتماء الوطني وبوحدة التراب المقدس من طنجة إلى الجويرة، مفوتين ومحبطين مخططات ومناورات خصوم الوحدة الترابية والمتربصين بالحقوق المشروعة لبلادنا. وقد ألقوا بين يدي جلالته طيب الله ثراه نص البيعة، بيعة الرضا والرضوان، معلنين ارتباطهم الوثيق والتحامهم بوطنهم المغرب. وكانت لحظة تاريخية كبرى في ملحمة الوحدة التي حمل مشعلها بإيمان واقتدار وتبصر وبعد نظر مبدع المسيرة الخضراء المظفرة، مسيرة فتح الغراء عندما خاطب أكرم الله مثواه أبناء القبائل الصحراوية المجاهدة قائلا: إننا قد تلقينا منكم اليوم البيعة وسوف نرعاها ونحتضنها كأثمن وأغلى وديعة، فمنذ اليوم بيعتنا في أعناقكم، ومنذ اليوم من واجباتنا الذود عن سلامتكم والحفاظ على أمنكم والسعي دوما إلى إسعادكم، وإننا لنشكر الله سبحانه وتعالى أغلى شكر وأغزر حمد على أن أتم نعمته علينا فألحق الجنوب بالشمال ووصل الرحمة وربط الأواصر. وزاد من بهاء وروعة هذا اللقاء التاريخي ودلالاته قيام جلالته قدس الله روحه بتوزيع السلاح على وفود القبائل الصحراوية في إشارة رمزية إلى استمرار الكفاح من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وعن استتباب الأمن والأمان والاستقرار بالأقاليم الجنوبية المسترجعة. وما كادت تمر إلى بضعة أشهر حتى تحقق اللقاء مجددا بين مبدع المسيرة الخضراء وأبناء إقليم وادي الذهب عندما حل به في زيارة رسمية بمناسبة احتفالات عيد العرش المجيد، حيث تجددت العروة الوثقة ومظاهر الارتباط القوي بين العرش العلوي المنيف وأبناء هذه الربوع المجاهدة من الوطن، هذا الارتباط الذي أحبط كل مناورات خصوم وحدتنا الترابية، فسار المغرب على درب البناء والنماء والارتقاء بأقاليمنا الجنوبية إلى مدارج التقدم والازدهار وإدماجها في المجهود الوطني للتنمية الشاملة والمستدامة والمندمجة، مدافعا عن وحدته كاملة ومبرزا للعالم أجمع مشروعية حقوقه وإجماع الشعب المغربي على الدفاع عنها والذود عنها بالغالي والنفيس. وواصل سليل الأكرمين وباني المغرب الجديد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حمل مشعل الدفاع عن وحدة التراب الوطني، موليا عنايته القصوى لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة ورعايته الكريمة لأبنائها، تعزيزا لأواصر العروة الوثقة والتعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة من أجل صيانة الوحدة الترابية المقدسة. وهكذا وبعد مرور 47 سنة على عودة هذا الإقليم إلى الوطن، تواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنمية هذا الجزء الغالي من الوطن للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع الجهات الاثني عشر للبلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء. فمنذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى انطلقت أوراش عمل كبرى لإنجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات وعلى شتى الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفر لفرص الشغل.
15: ريم راديو.
4: ريم راديو. بعد محطتي المديق وطنجة حطت الدورة 22 لمهرجان الشواطئ اتصالات المغرب الرحالة بمدينة الحسيمة بافتتاح منصتها الثالثة. المنصة استقبلت عددا من الفنانين قدموا وصلات فنية مستوحاة من التراث الشعبي المحلي إلى جانب عرض جمع بين ألعاب الأضواء وشاشة عملاقة متحركة استأثرت باهتمام المتفرجين.
5: لأول مرة غادي نشارك إن شاء الله في المهرجان تاع اتصالات المغرب بمدينه الحسيمه وغادي نقابل الجمهور نتاع الحسيمه ونتمنى ان شاء الله تكون ليله زينه زينه ويقبلوا علينا ان شاء الله.
6: عجبني الحال جينا نشتركوا مع اتصالات المغرب واحد 10 ايام مرحبا بالجاليه مرحبا بالناس ديالنا حنا عجبنا الحال فرحانين بزاف مرحبا بكم كاملين واحد واحد شكرا لكم.
4: فعاليات هذه المحطة ستتواصل ببرنامج حافل يمتد على مدى 10 أمسيات موسيقية مجانية، كما ستقام المحطة المقبلة للمهرجان بمدينة السعيدية خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 من غشت الجاري. ومنذ إحداثه سنة 2002 أصبح المهرجان حسب المنظمين واحدا من أكبر المواعيد الموسيقية المجانية بالمملكة وفضاء للقاء والتقاسم.
3: غيم راديو أخبار المغرب والعالم.
9: بمدينة الحسيمة التأم عدد من المهنيين والخبراء لتقييم نتائج التجارب الأولى في عرض البحر لنماذج أولية من الشباك المعززة المخصصة لحماية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة من هجمات الدولفين الكبيرة. المشاركون خلصوا إلى أن هذه التجارب تكللت بالنجاح.
17: الشبكة هذه مقوة أكثر وكتعطي فعالية أكثر، واللي كيوقع انه واخا كيكونوا هجمات ديال الدلفين الاسود ما كيكونش تما خسائر كبيره، وايضا كتزيد حتى في المداخل ديال البحر وديال المركب.
9: هذا اللقاء يهدف إلى تقييم فعالية الشباك التي صممها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري وصنعتها الشركة الفائزة بالصفقة. حسب المشاركين فإن الهدف من هذا الإجراء لا يتمثل في القضاء بشكل كامل على هجمات الدلافين الكبيرة وإنما في الحد من أثارها.
18: دابا قرروا المهنيين مع جميع الإدارات المتدخلين باش تعمم إن شاء الله هذا المشروع في إطار هذه الصفقة الباقي الشباك اللي العدد ديالها 57.
19: التقييم العام كان إيجابي، الشبكة يعني لم لا التقييم العلمي ولا التقييم تاع المهنيين اتضح أنها يعني شبكة مقاومة أكثر، الإنتاجية كانت أحسن يعني الإنتاج كان أحسن.
9: هذا اللقاء يندرج في إطار تمديد المرحلة التجريبية التي انطلقت شهر يوليوز الماضي والتي قامت خلالها مندوبية الصيد البحري بالحسيمة بتجهيز 3 مراكب لصيد السردين تنشط بموانئ الحسيمة والجبهة وراس الماء بشباك دوارة معززة، وذلك في إطار اتفاقية شراكة أبرمت عام 24 و2000.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة وضمن كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط سلا القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيغولمين في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
9: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيغولمين مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
10: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
9: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
8: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
11: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
12: كو سوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ميتشاف، في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه. كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر انساعدوا في في الانفيرونمون في تو سكي فير.
13: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
16: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
14: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
16: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
14: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
16: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغاربي الجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث المادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة.
8: إلى الرياضة. اللحظة يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الصويرة عندما تم يوليوز الماضي 11845 طنا، مسجلة ارتفاعا بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بحسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد البحري. المكتب الوطني للصيد البحري ذكر في تقريره الأخير حول إحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة التسويقية للكميات المصطادة تراجعت ب 24% لتبلغ 124.3 مليون درهم مقابل 163.8 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى من السنة الماضية. وحسب الأصناف، أشار التقرير إلى ارتفاع الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى ميناء صويرة بنسبة 50% لتصل إلى 9.3 طن بقيمة تقدر ب 37.123 مليون درهم بارتفاع 25%. بدورها سجلت الكميات المفرغة من الأسماك البيضاء ارتفاعا بنسبة 62% إلى 1.1 طن وبقيمة تقدر ب 36.4 مليون درهم مقابل 30.8 مليون درهم على أساس سنوي. وبخصوص الرخويات، فقد عرفت الكميات المصطادة تراجعا بنسبة 66% لتبلغ 257 طن مقابل 750 طن عندما تم يوليوز 2025. بدورها انخفضت الكميات المفرغة من القشريات بنسبة 16% لتصل إلى 722 طنا فيما تم يوليوز مقابل 864 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى المستوى الوطني، بلغت مفرغات المنتجات المسوقة من الصيد الساحلي والتقليدي 551.5 طن عندما تم شهر يوليوز بارتفاع نسبته 5% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن حيث القيمة، سجلت هذه المفرغات ارتفاعا بنسبة 2% لتتجاوز 6.28 مليار درهم مقابل زيادة من 6.15 مليار درهم على أساس سنوي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
21: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
22: لقاء تواصلي جمع أفراد الجالية السويرية المقيمة بالخارج بمختلف المصالح المعنية بمناسبة يومهم الوطني تحت شعار المغاربة المقيمون بالخارج في خدمة أوراش المغرب 2030، مناسبة للإنصات إلى انشغالاتهم خاصة في الاستثمار والعقار والإجراءات الإدارية. العروض المقدمة سلطت الضوء على فرص الاستثمار بالإقليم ومؤهلاته في السياحة والصناعة الغذائية والصيد البحري والطاقة المتجددة إلى جانب مشاريع منطقة الأنشطة الاقتصادية وميناء الصويرة. وتواصل النقاش حول العقار والتعمير والصحة والبيئة والخدمة الإدارية، بما أتاح لأفراد الجالية عرض انتظاراتهم والتعرف على آلية المواكبة والفرص المتاحة. كما تم التعريف بالخلية الإقليمية المخصصة بمقر العمالة لتتبع وتنسيق طلبات وشكايات أفراد الجالية وتيسير معالجة ملفاتهم.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار من اليوم الجمعة إلى يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ملمتر مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح بعمالات وأقاليم الحوز، أزلال، الخميسات، قلعة السراغنة، خريبقة، الفقي بن صالح، مكناس، الحاجب، ورزازات وتارودانت، وذلك الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة التاسعة ليلا. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 48 درجة بعمالات وأقاليم أوسرد، واد الدهب، بوجدور، أصزاق، سمارة وطاطا. ومن المرتقب أيضا تسجيل الظاهرة ذاتها الجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم تونات، سيدي قاسم، وزان، الفقي بن صالح، وداخل أقاليم العيون، طنطان وقلميم.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية سيصادف يوم الجمعة وعيد المولد النبوي يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. وذكرت الوزارة في بلاغ لها أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية الموافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وفيما يلي نص البلاغ. تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنات والمواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية مساء الخميس 29 من صفر 1448 هجرية موافق للثالث عشر من غشت 2026 ميلادية، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا. وعليه فإن فاتح ربيع الأول هو يوم الجمعة الرابع عشر من غشت 2026 ميلادية، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول 1448 هجرية موافق للخامس 25 من غشت 2026 ميلادية. أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير المجيد مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالسعادة والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية خاطبة بالرقي والازدهار إنه سميع مجيب.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
15: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بقلميم.
5: في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط سلا القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيغولمين في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيغولمين مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
10: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
5: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
11: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
12: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ميتشاف، في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه. كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا المدن، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
13: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
4: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
14: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
4: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
14: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث لمدين المملكة وأصالت التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة.
7: إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضه يوم 12 غشت الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
23: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
24: وزارة النقل واللوجستيك أعلنت عن إطلاق حصة إضافية جديدة من الدعم الاستثنائي المباشر المقدم لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، تغطي الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 غشت الجارية. الوزارة أوضحت في بلاغ أنه في إطار الإجراءات المواكبة المتخذة من لدن الحكومة لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي ببلادنا، فقد تقرر مواصلة تقديم الدعم الاستثنائي والمباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع. وأضافت أنه سيتم الشروع في عملية تسجيل طلبات الحصول على هذا الدعم الإضافي لهذه الحصة.

0: ميديا ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: نحو 12500 شخص لقوا حتفهم في ألمانيا بسبب موجات الحر منذ 6 أبريل الماضي حتى غشت الجاري، رقم كشف عنه معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في البلاد، مؤكدا أن السنة الجارية سجلت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحرارة مقارنة بسنوات الماضية. التقرير أوضح أن عام 2018 تم تسجيل وفاة 9400 شخص بسبب الحر، بينما بلغ العدد في عام 2019 نحو 7700 شخص. في فرنسا، كشفت بيانات من شركة كهرباء عن توقعات بأن تؤدي خامس موجة حر تشهدها أوروبا هذا الصيف إلى خفض إنتاج الكهرباء من محطات الطاقة النووية في البلاد بنحو 15%، وسط تقديرات بتوقف 6 مفاعلات عن العمل تماماً. أما في البرتغال ومنطقة ألغارف، تواجه معظم المناطق الداخلية خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق في وقت يرتقب فيه ارتفاع درجات الحرارة واشتداد الرياح في جنوب البلاد. المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي أوضح أن نحو 70 بلدية في عدد من الأقاليم في مستوى الخطر الأقصى للحرائق، كما تم تصنيف نحو 100 بلدية أخرى في ضمن مستوى الخطر المرتفع جدا، فيما توجد أكثر من 40 بلدية في مستوى الخطر المرتفع. وارتفعت درجة الحرارة في أوروبا إلى مستويات غير مسبوقة بعد موجات حر متتالية هذا الصيف، مما تسبب في نقص المياه واندلاع حرائق غابات وبعض الوفيات.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: تحت شعار بالتكنولوجيا نتعلم نعبر نبدع، افتتح بسخيرات برنامج المدرسة الصيفية التي تنظمها وكالة بيت ماري القدس الشريف لفائدة أطفال فلسطينيين ومغاربة، وذلك في إطار فعاليات الدورة 17 للمخيم الصيفي السنوي لفائدة أطفال القدس. هذه المبادرة تهدف إلى غرس قيم الأخوة والوحدة من خلال دمج الأطفال المغاربة والمقدسيين وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي.
5: هي موجهة لأطفال مغاربة وفلسطينيين، عددهم حوالي 100 تلميذ وتلميذة، يتداولون على مدى 3 أيام أولا الحدود الآمنة لاستعمال الإنترنت، ثم الأدوات المعرفية التي يمكن اكتسابها من خلال المواقع الإلكترونية.
6: إن شاء الله أنها تكون هاي تجربة غنية ومفيدة للأطفال المقدسيين، ويكونوا منارة للسلام عند عودتهم إن شاء الله لمدينة القدس. طبعا هي تجربة رائعة خصوصا للأطفال اللي أول مرة بيسافروا وبتعرفوا على مدن جديدة، ثقافات جديدة، ومساحة واسعة للمعرفة.
4: برنامج المدرسة الصيفية يتخلله عروض ومسابقات يؤطرها فريق منصة هيا للأطفال واليافعين، وهي منصة إلكترونية ترعاها وكالة بيت ماري القدس الشريف للتربية على فضائل وقيم بيت المقدس.
7: حبيت بلدة المغرب وتعلمت ثقافتها جديدة ومحلات جديدة، كمان تلك الهزاكي في نكهة غير عن نكهة فلسطين.
8: كانت تجربة رائعة، إنه سافرنا على المغرب واستقبلونا من الاستقبالات الجميلة وتعرفنا على أطفال المغاربة.
4: مخيم أطفال القدس الذي انطلق عام 2008 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، يعد أحد البرامج الاجتماعية والتربوية التي تنفذها الوكالة سنويا، وذلك بهدف تنمية قدرات الأطفال واليافعين وتعزيز التواصل الثقافي وإتاحة فرص التعارف والتبادل مع أقرانهم في المملكة المغربية.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: على هامش زيارة للمركز الوطني

0: للتخييم بتغازوت. أفاد المدير الجهوي لقطاع الشباب بسوس ماسا هشام زلوش بأن أزيد من 9160 طفلا استفادوا من البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهة سوس ماسا، وذلك إلى غاية نهاية المرحلة الثالثة. وأوضح زلوش أن المستفيدين يتوزعون بين المخيمات القارة ومخيمات القرب، وأضاف أن مخيم تغازوت يتصدر المخيمات القارة بالجهة من حيث عدد المستفيدين بما مجموعه 3988 طفلا.
1: كنتواجدوا في المرحلة الرابعة اللي الحمولة ديالو كتوصل لما يقارب 1500 مستفيد موزع على الجمعيات الوطنية والجمعيات المحلية. كاين مجموعة من الأنشطة، كاين ملاعب رياضية، كاين كذلك مسبح، بالإضافة لأنشطة الشاطئ وأنشطة الورشات والقطاعات المتدخلة.
0: وفي رحاب المخيمات الصيفية تتنوع الأنشطة الموجهة للأطفال واليافعين بين برامج تربوية وثقافية وورشات إبداعية ومسابقات رياضية، بما يتيح لهم فرصة للتعلم واكتساب مهارات جديدة، إلى جانب الترفيه وتنمية روح التعاون والتواصل في تجربة تجمع بين الفائدة والمتعة واستثمار أوقات العطلة.
2: جيت للمخيم تغازوت، صراحة عجبني بزاف. لقينا ورشات جديدة بحال السلامة الطرقية، ورشة قراءة القصص، ورشة زوينة، الأطور ظريفة بزاف، أكل صحي. لقينا المسبح هنايا والبحر قريب لينا، وتعرفت على أصدقاء جداد وناس جداد.
0: ويرتقب أن يستفيد من البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 المنظم تحت شعار المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، أزيد من 200,000 طفل على الصعيد الوطني مقابل نحو 167,000 مستفيد سنة 2025.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
6: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
9: كساسو بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
10: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
6: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
11: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
6: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
11: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
6: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبدالله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث لمدين المملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة، اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 أغسطس الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: الخبر من المصدر.
12: بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنف بإقليم الحوزة 582 ألف ليلة مبيت عند متم ماي 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وذلك وفقا للمرصد السياحي. المرصد السياحي أوضح أن الإقليم شكل 3% من ليالي المبيت على الصعيد الوطني خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل المل استقر عند 72% بتراجع قدره 4 نقاط مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر ماي وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 146 ألف ليلة مبيت بارتفاع بلغت نسبته 16%، في حين وصل معدل الملء إلى 83% بزيادة نقطة واحدة مقارنة بشهر ماي 2025. أما على المستوى الوطني فقد سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة 18.1 مليون ليلة مبيت حتى متم ماي 2026 بارتفاع بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وفيما يخص معدل الملء الوطني فقد بلغ 56% مسجلا ارتفاعا بنقطة واحدة على أساس سنوي.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة، غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
6: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
9: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف، في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص.
3: أخبار المغرب والعالم.
0: في فضاء يحتفي بالتراث النسائي المتوسطي، انطلقت بمدينة سطوان فعالية الدورة 14 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت شعار سيدات البحر الأبيض المتوسط ذوات ثقافة وتقاليد عريقة. حفل الافتتاح شكل مناسبة للاحتفاء بعدد من الفعاليات النسائية والجمعيات المدنية تقديرا لإسهاماتها في المجالات الثقافية والاجتماعية والمدنية.
13: واحد الشرف كبير لي، واحد الفرحة كبيرة جدا، فرحانة بزاف، وهذا التكريم هذا العام جا تري سبيسيال لان جا مع عيد العرش المجيد وحنايا على ابواب عيد الشباب.
14: الشكر موصول لأصوات نسائية في الدورة ديال 14 اللي تفكرت هذه الفئة ديال الشريحة ديال المجتمع ديال الأطفال المعاقين، وفكرت أنه تكرم واحد ثلاثة ديال البطلات.
0: هذه الدورة التي ستتواصل إلى غاية يوم 15 من غشت الجاري تقترح برنامجا متنوعا يجمع بين الإبداع الفني والسهرات المجانية والمبادرات الاجتماعية والتضامنية والإنسانية.
15: هذا المهرجان كيتميز الجانب التضامني والإنساني، صحة للجميع في مجموعة الأماكن في ثانوية اللي موجودة في حي كويلما، كذلك في السجن المحلي، وكذلك مع جمعية المكفوفين، الجمعية العلوية للمكفوفين اللي غيستافدوا من التطبيب وكذلك من الأدوية، فهذا مهم جدا.
0: تنظيم هذه الدورة يجدد التزام جمعية أصوات نسائية بالمساهمة في الدينامية الثقافية والتنموية التي تعرفها مدينة سطوان وتعزيز إشعاعها الثقافي والسياحي مع تثمين مكانة المرأة في مجالات الإبداع والعمل الاجتماعي والتنموي.
3: ريم راديو.
16: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيغولمين في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيغولمين مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
6: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
4: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير، لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه، بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه، ونحاول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
9: كوسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ هاد لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر انساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فير.
10: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس ويمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
6: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
11: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
6: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
11: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
6: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة. اللحظة يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
5: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
4: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأظلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
3: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
3: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
3: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
8: كساسو بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
9: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
3: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
10: بسنت. قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات على الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
3: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
10: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
3: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة، اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة.
11: كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها، ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم، ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محلياً قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضاً شرق البلاد، فضلاً عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأرض.

0: الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه هي عنوان النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الأيام دياله كلها تما في ظروف صحية جيدة، خصوصا أننا كنجبروا مجموعة من دور الضيافة اللي كتستقطب الآن كثير، لا من السياحة الداخلية ولا من السياحة الخارجية، بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذية الصحية والرياضة، ونحاول ما يمكن أن من الناحية النفسية أن الإنسان يقضي اليوم دياله كله في الطبيعة.
8: كساسوا بالنسبة لي توريست ولا لي سيتويان، من الأحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف، في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعدة للبيئة، كيبان لك أنه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعة بلا كولتور ديالنا المغربية. كل ما عاوننا البيئة أكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
9: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال، ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب، ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
4: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
10: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
4: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
10: إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراج بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراج بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالت التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 أغسطس الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: لبؤات الأطلس، تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
11: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أن الجمهور المغرب يعرف اننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر باش ان شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنه كامله، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ما يمشيش لنا غير هكا.
5: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على ارضيه الملعب الاولمبي بالرباط ابتداء من الساعه 6 مساء برسم مباراه تحديد المركز الثالث في كاس امم افريقيا للسيدات المغرب 2026.
0: أخبار المغرب والعالم.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
10: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد، وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهلها، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديربي مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
13: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
13: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
8: كوسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
9: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
4: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
10: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، وما تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
4: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
10: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة، اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
13: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، وما تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
5: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
6: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحاول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
5: كساسو بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ سورتو في المغرب كاين ما يتشاف في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا نستعملوا دي فيلو هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه كل ما اكثر نساعدوا في لافيرونمون في تو سكي فيغ.
10: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس ويمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
6: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
4: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
6: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
4: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
6: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 أغسطس الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
11: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
4: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: أخبار المغرب والعالم.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون

0: تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
4: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
0: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
0: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
5: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير

0: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
2: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
0: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
5: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
0: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
6: هناك مجموعة من دور ضيافة
3: تهتم بهذا الجانب هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو. ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية يقضي الأيام دياله كلها تمية في ظروف صحية جيدة, خصوصا أننا كنجبروا مجموعة من دور الضيافة اللي كتستقطب الآن كثير لا من السياحة الداخلية ولا من السياحة الخارجية بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب, وهو مجال ديال التغذية الصحية والرياضة والحول ما يمكن أن من ناحية النفسية أن الإنسان يقضي اليوم دياله كله في الطبيعة.
6: كو سوا بالنسبة لي توريست ولا لي سيتويان, من الأحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ سورتو في المغرب. كاين ما يتشاف في المغرب, كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعدة للبيئة. كيبان لك أنه باقي دوك الناس القدام, باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعة باللا كولتور ديالنا المغربية. كل ما عاوننا البيئة أكثر كل ما مزيان, افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا نستعملوا دي فيلو, هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه كل ما اكثر نساعدوا في لافيرونمون في تو سكي فيغ.
7: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب, كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس ويمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن, لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه, يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
4: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران, مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
8: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية, ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال, الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة, ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم, كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر, وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
4: ودوليا, دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
8: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو.
9: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره، المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد، وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
10: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
5: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
10: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
6: كو ساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف، في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
7: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
4: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عطلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
8: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
4: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
8: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالت التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة، اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغربي يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
11: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجياً ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدافع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر 4 وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب
12: إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
10: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
14: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
10: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
4: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
3: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
7: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
5: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
8: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
9: كساسو بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
10: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
5: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عطلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
11: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
5: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
11: إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراج بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراج بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
5: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبدالله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديرب مغاربي يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديرب المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
12: غيم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
6: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
13: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
6: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
12: إذاعة الأخبار المغربية
14: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
14: ريم راديو،
12: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام.

0: والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيجول مين في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
1: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
2: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
1: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
0: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
4: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في الانفيرونمون في تو سكي فير.
5: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى.

0: في المغرب كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس ويمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الأكسجين وفي الهواء.
1: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
2: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعالياتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة، اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 أغسطس الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بمعهد محمدين السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمدين السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما
1: ورغما.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو.
2: بمعهد محمدين السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمدين السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
2: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
5: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
2: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
7: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنوا أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا قاع اللي عندنا، قاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
6: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومي. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط سلا القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
9: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
8: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الأيام ديالو كلها تما في ظروف صحية جيدة، خصوصا أننا كنجبروا مجموعة من دور الضيافة اللي كتستقطب الآن كثير، لا من السياحة الداخلية ولا من السياحة الخارجية، بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذية الصحية والرياضة، ونحاول ما يمكن أن من الناحية النفسية أن الإنسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعة.
11: كساسوا بالنسبة لي توريست ولا لي سيتويام، الأحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعدة للبيئة، كيبان لك أنه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعة بلا كولتور ديالنا المغربية. كل ما عاوننا البيئة أكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا زوين، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
12: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس ويمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
13: خارج الحدود أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عطلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
14: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
13: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
14: إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
13: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالت التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة. اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: غريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط، اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره، المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
1: غريم راديو،
4: الخبر من المصدر.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
3: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجة.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر
5: ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
6: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
9: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير، لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه، بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه، ونحاول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
10: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
11: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا لازيلال، ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب، ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
6: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
2: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، وما تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
6: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
2: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
6: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 أغسطس الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
14: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك الملك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائية كأس أمم أفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي السربي دوشان فلاهوفيتش لثلاثة مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي التركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيين المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد تورغا الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا بعد تغلبه على مواطنه برناندو ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات، انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو 1000 نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في النهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائي هذا العام. وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعب البالغ من العمر 25 عاما بتقدم من التصنيف 8 إلى 5 عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
12: أخبار المغرب والعالم.
2: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
12: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: ريم راديو.
12: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة: افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم.

0: أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيغولمين في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
1: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيغولمين مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
2: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
1: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
0: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
3: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
4: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
5: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل مسائل

0: مسائل سياحية للأجانب ولا حتى للسياحة الداخلية، يعني في التنزه وفي الأكسجين وفي الهواء.
1: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، وما تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
2: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة، اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 أغسطس الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكم المستمعين الأفاضل على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. المسابح العمومية من أهم الفضاءات الاجتماعية والترفيهية اللي كيقصدوها مختلف أفراد المجتمع، خاصة خلال فصل الصيف، بفضل اللي كتوفروا من فرص للترفيه وممارسة الرياضة والاستجمام. إلا أن هذه الفضاءات ما يمكنش تؤدي وظائفها على الوجه المطلوب إلا إذا سادها الاحترام المتبادل بين الأفراد والالتزام بالقواعد المنظمة لاستعمالها. وللأسف كنلقاو انتشار بعض السلوكيات غير الأخلاقية اللي كيمارسوها بعض المرتادين الفضاء المسبح، وهذا كينعكس سلبا على جودة الخدمات وكيأثر على راحة وسلامة الآخرين، وكيمس أيضا بقيم التعايش في الفضاءات العامة. ومن أبرز السلوكيات الغير أخلاقية اللي ممكن يلاحظها الفرد داخل بعض المسابح العمومية عدم احترام قواعد النظافة العامة، فكين اللي كيلقي بنفايات وبقايا بعض الطعام في محيط المسبح فغفلة من الحراس ديالو، وكيتجاهل وجود حاويات مخصصة لهاد النفايات، وكيتعمدوا البعض دخول المسبح بدون ما يستحموا مسبقا أو بدون الالتزام بشروط النظافة الشخصية، وهذا كيساهم في تلويث مياه السباحة وكيهدد الصحة العامة. وهذا السلوك يعتبر مؤشر على ضعف الوعي البيئي والصحي عند بعض الأفراد اللي كيقوموا به، إضافة إلى غياب الشعور بالمسؤولية تجاه المرافق العامة المشتركة. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم احترام النظام العام داخل المسبح، بحيث كيقوموا بعض الأفراد بإحداث الضوضاء والصراخ المبالغ فيه، وكيلعبوا وكيتضربوا بيناتهم أو كيجريوا في الممرات. هذا الشيء كيعرض الآخرين لخطر السلوك والإصابة، وأيضا كيتجاهلوا تعليمات المنقذين والمشرفين على المسبح، وكيقوموا بالقفز في الأماكن الممنوعة وإزعاج اللي كيسبحوا أو السباحة في المناطق المخصصة للأطفال. وهذه كلها تصرفات كتعكس ضعف الانضباط وعدم تقدير أهمية القوانين اللي توضعت أساسا لحماية الجميع. ومن الظواهر المؤسفة كذلك التحرش اللفظي أو الجسدي والنظرات غير اللائقة والتعليقات المسيئة اللي تقدر تعرض لها بعض النساء أو الفتيات أو حتى الأطفال، وهذه تصرفات من أخطر أشكال السلوك غير الأخلاقي، لأنها كتنتهك كرامة الإنسان وكتزرع الشعور بعدم الأمان، وتقدر تدفع العديد من الأسر يتخذوا إجراءات قانونية ضد الفاعلين أو يعزفوا من الأساس على الذهاب للمسابح العمومية، وهذا كيحرم أفراد أسرهم منها. كما أن استخدام الهواتف المحمولة لالتقاط صور أو مقاطع فيديو للآخرين بدون إذنهم كيمثل اعتداء على الخصوصية ديالهم وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين. ويلاحظ كذلك أن بعض مرتدي المسابح ما كيحترموش حقوق الآخرين في الاستفادة من المرافق، وكيحتلوا أماكن الجلوس لفترات طويلة وكأنهم وحدهم اللي عندهم الحق، أو كيستخدموا المرافق بطريقة احتكارية، أو كيتسببوا في إتلاف التجهيزات العامة بحال المظلات والكراسي وغرف تبديل الملابس، وكتأدي هذه الممارسات لارتفاع تكاليف الصيانة وتقليل جودة الخدمات المقدمة وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وكتتعدد الأسباب اللي كتكون وراء انتشار هذه السلوكيات، فمن الناحية الاجتماعية ضعف التنشئة الأسرية كيؤدي لغياب قيم الاحترام والانضباط لدى بعض الأفراد، بحيث ما كيتعلمش الطفل منذ الصغر أهمية المحافظة على الممتلكات العامة واحترام حقوق الآخرين. كما أن ضعف الدور التربوي لبعض المؤسسات التعليمية في ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني كيساهم في استمرار هذه السلوكيات. ومن جهة أخرى كاين مؤثرات أخرى بين الأصدقاء المراهقين لنشر أنماط سلوكية قائمة على الاستهتار أو السخرية من القوانين، وكيقوم واحد وكيقلده الآخرين بدون إدراك العواقب. لذلك خاص مراقبة صارمة داخل المسابح العمومية ورفع عدد المشرفين، وأيضا تطبيق العقوبات في حق المخالفين، لأنه لما كيشعر الفرد بأن المخالفة كتمر بدون مساءلة كيتزاد احتمال تكرارها وانتشارها بالآخرين، وهذا اللي كيرسخ ثقافة الإفلات من المسؤولية وكيضعف احترام النظام العام. أما من ناحية التربوية فمعالجة هذه الظاهرة كتطلب اعتماد مقاربة شاملة كتبدأ من الأسرة، فعلى الوالدين يعلموا الأبناء احترام الأماكن العامة والمحافظة على نظافتها والتعامل بأدب مع الآخرين والالتزام بالقوانين، وخاص المدرسة حتى هي تعزز التربية على المواطنة من خلال الأنشطة التوعوية والبرامج البيئية والتربية على الحقوق والواجبات وربط المعرفة بالسلوك اليومي. أيضا مؤسسات المجتمع المدني تقدر تساهم في نشر ثقافة الاستخدام المسؤول للمرافق العمومية عبر حملات تحسيسية كتبرز أهمية السلوك الحضاري والأثر ديالو الإيجابي على الفرد والمجتمع. وخاص أيضا إدارات المسابح توفر لوحات إرشادية واضحة وتكثف المراقبة وتطبق القوانين على الجميع مع تشجيع السلوكيات الإيجابية من خلال برامج وأنشطة ترفيهية وتحفيزية. فاحترام قواعد السلوك داخل المسابح العمومية هو التزام قانوني وأيضا تعبير عن مستوى الوعي الحضاري والأخلاقي للأفراد، لأن المرافق العمومية ملك للجميع والمحافظة عليها وصيانتها مسؤولية مشتركة كتطلب تعاون كل أفراد المجتمع والمؤسسات على حد سواء. وكل ما ترسخت هذه القيم كل ما غتكون هذه الفضاءات أكثر أمانا وجودة، كيسودها التعايش بين الأفراد اللي غيستفدوا من خدماتها بدون أدنى تردد أو خوف. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
4: الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر
5: الرقمي.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
9: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوفه أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير، لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه، بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه، ونحاول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
11: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
0: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال، ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل مسائل سياحيه للاجانب، ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
9: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
2: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة الدولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
9: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
2: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
9: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 أغسطس الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
6: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
6: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
14: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد، وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو،
5: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بقلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابي بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيجول مين في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدة فاطمة الشوني.
15: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
15: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
9: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
10: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي، خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
11: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في في الانفيرونمون في تو سكي فير.
0: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
1: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
2: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
2: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث المادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة.
9: إلى الرياضة، اللحظة يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
16: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
17: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
18: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترمي من المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه للخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
17: بارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
18: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمه. عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
17: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
18: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحاب في داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داس في ليكول دو ليفر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الثقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
17: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
18: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد عاد دير له الكارتون ديالو دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
17: سيف الدين كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
18: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
17: كآخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
18: سألتي الشباب، راه لا بد من الشباب راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله هاد الدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا إلا جاو تحت سالهم الدراسة غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحة شهرية باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبة في هاد الصناعة هادي.
17: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى تبقى حرفة التصفير والتهذيب حاضرة في الأجيال القادمة لأنها جزء من التراث والهوية المغربية. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهاية حلقتنا، على أمل نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
4: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
3: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر
2: الرقمي.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بيجل ميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومية. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بيجل ميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
3: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بيجل ميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
4: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
3: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع

0: جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حاول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تمايا في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
3: كو سوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، الاحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
4: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
1: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران. بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
5: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد الثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. حسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجاري. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: إن غمزني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زيل نين غميسن قماب راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين.
7: غيم راديو.
5: وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكية أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، وما تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
6: غيم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
10: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
7: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
8: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
11: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في ديرب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
0: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
12: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
0: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
2: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كنفضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كتعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحه الداخليه ولا من السياحه الخارجيه بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذيه الصحيه والرياضه والحول ما يمكن ان من الناحيه النفسيه ان الانسان يقضي اليوم ديالو كله في الطبيعه.
3: كساسوا بالنسبه لي توريست ولا لي سيتويان، من الاحسن نتجهوا فيغ هذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لانفيرونمون في تو سكي فيغ.
4: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا للازيلال ويمشيو مثلا للسوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
1: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل المالكي.
5: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، وما أن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
1: ودوليا دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل المالكي.
5: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 أغسطس الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خاضاه يوم 12 أغسطس الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: غيم راديو، الخبر من المصدر. حالة الطقس.
1: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
11: ريم راديو.
0: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية.
13: Después de
0: عدم بلوغ مباراة نهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
13: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
0: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
10: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع محافظة الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
7: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعاليات المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: منصة التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. افتتاح الشباك الوحيد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة لتيسير إجراءات الحصول على تراخيص استغلال الملك العمومية. مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال محور مائدة مستديرة بجلميم. في الرياضة، وضمن كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026 المغرب والجزائر يلتقيان في درب مغاربي من أجل ميدالية البرونزية. أعلنت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلى القنيطرة عن افتتاح الشباك الوحيد بالغرفة بهدف تقديم مواكبة فعلية للتجار والمهنيين بعملة الرباط لتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي. الغرفة أوضحت في بلاغ لها أن هذه المبادرة تندرج في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الغرفة لمعالجة تداعيات حملة تحرير الملك العمومي والقائمة على الحوار والتنسيق والخبرة التقنية، وكذا مواكبة وتأطير التجار والمهنيين التابعين للنفوذ الترابية بالجهة، وذلك بهدف تيسير الإجراءات الإدارية المرتبطة بالحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي وبعض الأنشطة التجارية أو تلك المرتبطة باللوحات التجارية واللافتات التجارية. شكلت سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني محور مائدة مستديرة جهوية نظمت بجلميم في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف. تقرير في هذا الموضوع عدته فاطمة الشوني.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: في ظل تزايد الاهتمام بالحفاظ على البيئة واكتشاف الوجهات الطبيعية، أصبحت السياحة البيئية خيارا متناميا يجمع بين متعة السفر واحترام الطبيعة. فمن الجبال والغابات إلى الشواطئ والواحات، تزخر بلادنا بمؤهلات طبيعية تجعلها وجهة مهمة لعشاق السياحة المستدامة. أنتم كيف ترون السياحة البيئية؟ سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين في الشارع واستقى الآراء التالية.
7: هناك مجموعة من دور ضيافة تهتم بهذا الجانب، هذا الجانب البيولوجي خصوصا البيو، ولهذا كان نشوف أن لابد أن نهتم بهذا السياحة المجالية اللي خاصة بالطبيعة. أنا كان فضل نمشي الجبل، فيه مجموعة من المواصفات البيو اللي كانت تعطي المواطن أنه حول ما يمكن يعيش ظروف اللي هي صحية، يقضي الايام ديالو كلها تما في ظروف صحيه جيده، خصوصا اننا كنجبروا مجموعه من دور الضيافه اللي كتستقطب الان كثير لا من السياحة الداخلية ولا من السياحة الخارجية بهذا المجال اللي هو جديد ودخل المغرب، وهو مجال ديال التغذية الصحية والرياضة والحول ما يمكن أن من الناحية النفسية أن الإنسان يقضي اليوم دياله كله في الطبيعة.
3: كساسوا بالنسبة لي توريست ولا لي سيتويان، من الأحسن نتجهوا فيغ لهذا لو توريزم فيغ، سورتو في المغرب كاين ما يتشاف. في المغرب كاينين بزاف ديال البلايص خضراء مساعده للبيئه، كيبان لك انه باقي دوك الناس القدام، باقي الناس اللي متشبتين بالطبيعه باللا كولتور ديالنا المغربيه. كل ما عاوننا البيئه اكثر كل ما مزيان، افيك توت لي كوب اللي كاينين دابا حاليا، نشوفوا لي فيلاج صغار اوليو دو نستعملوا الطوموبيلات ايتترا، نستعملوا دي فيلو، هادشي غيعاون اكثر باش اننا نقللوا من لو شانجمون كليماتيك، تو سكي سباس دابا حاليا مع لا كوش دوزون ايتترا. كل ما اتجهنا فيغ داكشي اللي كيقلل من تلوث البيئه، كل ما اكثر نساعدوا في لافيرونمون في تو سكي فيغ.
8: والناس دابا ولاو كيرحلوا تيسافروا تيتجولوا خارج المدن الكبرى اللي في المغرب، كيمشيو مثلا الازيلال ويمشيو مثلا السوس، يمشيو مثلا تيقلبوا على الغابات وعلى الحزام الاخضر وعلى المناطق فين يتنفسوا الاكسجين اللي هو يعني صافي وامن، لان هي تتشكل واحد تتشكل مسائل سياحيه للاجانب ولا حتى للسياحه الداخليه، يعني في التنزه وفي الاكسجين وفي الهواء.
4: خارج الحدود، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. تقرير في هذا الموضوع لإسماعيل الملكي.
9: بيسنت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي، وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
4: ودوليا، دائما اندلعت حرائق غابات جديدة في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إسماعيل الملكي.
9: إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء للسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
4: عودة اللحظة إلى الشأن الوطني، وفي جديد ثقافة أسدل الستار أمس على فعاليات موسم مولي عبد الله أمغار بالجديدة الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية أيت بوريدا وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. وحسب المنظمين فإن عدد زوار الموسم خلال دورة هذه السنة التي انطلقت في 7 غشت الجاري فاق كل التوقعات، حيث توافدت على فعاليتهم مختلف شرائح المجتمع لمتابعة الأنشطة المنظمة في إطار هذه التظاهرة. إلى الرياضة اللحظة، يلتقي المنتخبان المغربي والجزائري اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط في ديربي مغاربي، يسعى خلاله الطرفان إلى الظفر بالميدالية البرونزية لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. ويشكل هذا الديربي المغاربي الذي يرتقب أن يكون شديد التنافس مواجهة قوية في مباراة الترتيب، حيث سيكون الرهان هو الظفر بالمركز الثالث على منصة التتويج القارية. ويدخل المنتخبان هذه المواجهة برغبة في تجاوز خيبة الإقصاء من الدور نصف النهائي الذي خضاه يوم 12 غشت الجارية. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
11: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة. فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائية كأس أمم إفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش تركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي السربي دوشان فلاهوفيتش ل3 مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي تركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيين المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد تورغا الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا بعد تغلبه على مواطنه برناندو ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز 10 إلى 6 في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو 1000 نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في النهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائي هذا العام. وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعب البالغ من العمر 25 عاما بالتقدم من التصنيف 8 إلى 5 عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.

0: كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة نهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
1: احنا كلاعبات محترفات خاصنا نتقبلوا الهزيمة، خاصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكا.
0: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
4: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
0: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
3: ريم راديو.
2: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أعيد إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملم بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش،

0: في جيج جرادة وجدة أنقاد توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازة، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: طريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة، بينها 2184 وفاة، بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية، إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
10: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
9: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
11: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
2: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
7: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
10: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
9: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
7: الخبر من المصدر ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أعيدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بوخاري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما انطلقت امسي بمنصة ابي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب افريكا بسهرة فنية احياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25 2000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته صحافة الكندية أمس تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسك زلني إن غميزن قماب راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
7: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
9: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
14: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
9: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
12: غيم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
1: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبوليا. بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية غلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
9: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
8: أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم. كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنجاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر ستار أمس على فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. ريانا دائما نهدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دولياً دائماً تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقاً لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعاد ديال الامور، كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين، وحصلنا على شهادة ديال التكوين، وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة، هو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد، كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس، كيتسمى كراس، الراس هي ملزمه. عاد من بعد كيدوز للبريصه كيتشق باش في يلقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي، كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقاه الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير، كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيون، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الثقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسيه وكيفاش يكوليه وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط، وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد

0: الفنيه ديالكم.
1: كل عنده طريقه ديالو باش يخدم، وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجه جديده باش يمكن الكتاب يصاوبو ويبتكر شي حاجه، ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحده. كاين اللي يصاوب له زواق اخر، يصاوب له موديل اخر، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه بذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
0: كاخر سؤال سي سيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفه وما تضيعش؟
1: سالتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سالهم الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في الصناعه هذه.
0: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: وإذن إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1

0: الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازة، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا الناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25 2000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي تريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
6: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
8: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
2: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أعيدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي: زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملم بعمالات وأقاليم إفران ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبد المغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والمهرجان والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا، دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني دييغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
9: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أن الجمهور المغرب يعرف اننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر باش ان شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنه كامله ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ما يمشيش لنا غير هكا.
10: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على ارضيه الملعب الاولمبي بالرباط ابتداء من الساعه 6 مساء برسم مباراه تحديد المركز الثالث في كاس امم افريقيا للسيدات المغرب 2026.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
11: الخبر من المصدر. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس الحار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمسين على فعاليات موسم مولاي عبد الله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
1: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
2: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
5: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت. كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
2: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
1: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. ريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته وصحافة الكندية أمس تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
1: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراج بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة. غيم راديو.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

0: وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أعيدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
5: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر السيطرة أمس على فعاليات موسم مولاي عبد المغار الذي يعد

0: من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
1: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
2: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريدا كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
1: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
3: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
1: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
1: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
4: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
1: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. ريانا دائما نهدد مهنية الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. أشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذا الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
6: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترمي من المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه، دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: بارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
6: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعادة الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة. عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير هكا تصاوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيون، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
6: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف في داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى حتى كولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليفر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسي وكيفاش يكولي وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
6: كتصاوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الاغلفه، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمه الفنيه ديالكم؟
6: كل عنده طريقه ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجه جديده باش يمكن الكتاب يصاوبو ويبتكر شي حاجه ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحده. كاين اللي يصاوب له زواق اخر، يصاوب له موديل اخر، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين اللي كل واحد والذوق ديالو.
1: كاخر سؤال سي ستيف الدين، اليوم واش كاين اقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفه التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفه وما تضيعش؟
6: سالتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هاد الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعه. الانسان اللي عنده رغبه وعنده صنعه راه يوصل، وانا اللي خصو يكون عنده رغبه في الصنعه. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سلام الدراسه غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحه شهريه باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبه في هاد الصناعه هادي.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمه، ونتمنى تبقى حرفه التصفير والتهذيب حاضره في الاجيال القادمه لانها جزء من التراث والهويه المغربيه. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهايه حلقتنا، على امل نلتقي بكم في حلقه جديده الاسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: وعدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
5: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
6: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
5: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
7: مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
5: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
3: ثقافيا دائما انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
5: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
8: أنا فخور بمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
5: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
3: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. هي المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق دلع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء
1: أخبار المغرب والعالم.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجد أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
5: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
6: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذا السنه هذا كان، وكان عليه اقبال بالفعل.
5: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
7: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
5: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
3: ثقافيا دائما انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسارة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
5: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
8: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
5: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
3: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. هي المشهدية الدولية توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق درع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية، إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة، وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعب وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
12: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من نبض الرياضة.
2: فاز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 6 أهداف دون مقابل في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الخميس بمركب محمد السادس لكرة القدم. وسجل أهداف المنتخب الوطني كل من أنس العيان بهدفان وأنس الدحاني، سفيان بوريت، محمد بلوح وعثمان الأدريسي. وسيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية أمام منتخب البوسنة والهرسك السبت المقبل في إطار تحضيراته واستعداداته لنهائية كأس أمم إفريقيا. وكانت قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة المغرب 2026 قد وضعت المنتخب الوطني المغربي حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ليبيا وزامبيا والجزائر. وفي آخر أخبار الانتقالات، مدد الجناح البلجيكي لفريق مانشستر سيتي جيريمي دوكو عقده مع فريقه لخمسة أعوام إضافية بحسب ما أعلن عنه بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 10 مرات. وكان دوكو قد انضم إلى مانشستر سيتي عام 2023 قادما من رين الفرنسي، وبات أحد أكثر المهاجمين ديناميكية في الدوري الإنجليزي. كما تعاقد نادي بيشكتاش التركي لكرة القدم مع المهاجم الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش لثلاثة مواسم قادما من يوفنتوس الإيطالي بعد موسم أخير طبعته إصابة طويلة. وأفاد نادي التركي في بيان بأن المهاجم البالغ من العمر 26 عاما سيتقاضى راتبا سنويا قدره 7.5 مليون يورو. وكان فلاهوفيتش قد حظي باستقبال جماهيري حاشد لدى وصوله إلى إسطنبول. وفي تعيين المدربين محليا، أعلن نادي اتحاد ورقة الرياضي عن تعيين المدرب الإيطالي السويسري غوليلمو أرينا على رأس الإدارة التقنية للفريق الأول ابتداء من الموسم الرياضي المقبل. ويخلف غوليلمو أرينا في هذا المنصب المدرب ميمون مختاري، وسيتولى المدرب الجديد قيادة فريق عاش نهاية موسم شاق خلال الموسم المنصرم. أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة كأس السوبر الإسباني لسنة 2027 بمدينة إسطنبول التركية خلال الفترة ما بين 2 و7 فبراير المقبل. وأوضح الاتحاد أن منافسات البطولة ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة أندية ريال مدريد وبرشلونة وريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد. ومن المرتقب أن تعود البطولة إلى السعودية سنة 2028 بعدما تعذر تنظيم نسخة 2027 هناك بسبب تزامن موعدها مع استضافة المملكة لمنافسات كأس آسيا. وختاما إلى آخر أخبار الكرة الصفراء، حيث توج الأمريكي بن شيلتون الخميس بلقب دورة مونتريال الكندية لماسترز 1000 نقطة في كرة المضرب للمرة الثانية تواليا بعد تغلبه على مواطنه برناندون ناكاشيما في النهائي بمجموعتين 6-3 و7-6. ورفع اللاعب البالغ 23 عاما رصيده لسبعة ألقاب في رابطة اللاعبين المحترفين والرابع هذا الموسم بعد تتويجه في دالاس وميونخ وشتوتغارت. وبهذا الفوز ضمن شيلتون التقدم من المركز العاشر إلى السادس في التصنيف العالمي. وفي بطولة السيدات، انتزعت البولندية إيغا شفيونتيك لقبها الأول هذا العام بفوزها بدورة تورونتو 1000 نقطة لكرة المضرب بعد انتصار ساحق 6-2 و6-3 في النهائي على الكازاخستانية إلينا ريباكينا. ولم تبلغ شفيونتيك الحائزة على 6 ألقاب كبرى جراند سلام والمصنفة الأولى عالميا سابقا أي نهائي هذا العام، وتوقفت حملة دفاعها على لقبها في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى عند الدور الثالث. وسيسمح هذا الانتصار للاعب البالغ من العمر 25 عاما بالتقدم من التصنيف 8 إلى 5 عالميا مع اقتراب بطولة الولايات المتحدة رابع وآخر البطولة الأربع الكبرى. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، نشكر لكم حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
13: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية

0: محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
1: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أعيد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
5: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
6: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذا السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
5: حفل الاختتام تم.

0: ميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
1: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
0: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ثقافيا دائما انطلقت امسي بمنصة ابي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب افريكا بسارة فنية احياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
0: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
3: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
0: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليه المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
2: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في ماي على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. هي المشهدية الدولية. تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه، وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. أشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية، بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: في
5: أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزلال العريقة، تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجيا ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلا جماليا فريدا تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر أربعة وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
6: المصداقية والخبر اليقين
8: غيم راديو.
9: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
10: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
9: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
7: ريم راديو،
8: ريم راديو،
6: الخبر من المصدر
8: ريم راديو.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
6: الأخبار على مدار الساعة.
9: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
8: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أعيدنا إخبار جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية الطوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
0: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
13: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، طبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
0: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
1: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
0: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
0: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
3: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
0: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية، احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة، بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما نهدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
14: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
0: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
7: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
4: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت امون تدمسا تونونت غوسكزين انغميسن غما براديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الاحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو
6: اذاعة الاخبار المغربية.
0: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاماً على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و 38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: غيم راديو،
8: ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروثي اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
15: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
13: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه تا هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
15: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
1: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
15: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ثقافيا دائما، انطلقت امس بمنصة ابي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب افريكا بسهرة فنية احياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
15: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
3: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
15: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما نهدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في ماي على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية، إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. أشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا، في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
16: إذاعة الأخبار المغربية.

0: فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب، اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهاد الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم، امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترمي من المخطوطات من مولد 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير، وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا، وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على هذا دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين كتاب بحال هذا دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: بارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الطباعه خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعاده ديال الجوده باش يمكن لك تصوب به الكتاب. اول حاجه كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمه. عاد من بعد كيدوز للبريسا كيتشق باش في لقى الخيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطه كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطه كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هذوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتيه الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقى الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصه كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير كتصوبهم، عاد كتركب له الجل، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز للفينيسيو، يدوز للذهب، يدوز للزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف في داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى حتى كولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليفر عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الدقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسي وكيفاش يكولي وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعملوا الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين، كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الاغلفه، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمه الفنيه ديالكم؟
2: كل عنده طريقه ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجه جديده باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجه ما يمكنش يبقى مستمر على مين على يد وحده. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه انواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: آخر سؤال سيستي في الدين اليوم، واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هاد الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي الشباب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، وأنا اللي خصو يكون عنده رغبة في صنعة. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سلام الدراسة غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحة شهرية باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبة في هاد الصناعة هادي.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى تبقى حرفة التصفير والتهذيب حاضرة في الأجيال القادمة لأنها جزء من التراث والهوية المغربية. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهاية حلقتنا، على أمل نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أيضاً إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
4: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
5: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد الإقبال كبير، جماهير كبيرة، الساحة الخشبة الفنية تبارك الله دازوا فيها خيرة الفنانين، تبوريدا كانوا خيرة السراب في المغرب، الفن الحلقة هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الإخوان هذا السنة هذا كان وكان عليه إقبال بالفعل.
4: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور.

0: والفقرات الفنية الشعبية.
1: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب. كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
0: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ثقافيا دائما انطلقت امسي بمنصة ابي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب افريكا بسارة فنية احياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
0: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
3: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
0: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: قريباً اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالاً مكثفاً، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعاً مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصوراً في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في ماي على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيزها الوسائلية الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي، من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة، وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: غريم راديو، الخبر من المصدر. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 ملمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة وما تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع
4: ريم راديو أخبار المغرب والعالم
2: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات
4: ريم راديو.
6: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا
7: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمه، خصنا نتعلموا منها باش ان شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا. ونتمنى انه الجمهور المغربي يعرف اننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو اكثر باش ان شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنه كامله ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ما يمشيش لنا غير هكاك.
6: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على ارضيه الملعب الاولمبي بالرباط ابتداء من الساعه 6 مساء برسم مباراه تحديد المركز الثالث في كاس امم افريقيا للسيدات المغرب 2026.
4: ريم راديو.
8: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أعيدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية تبريد وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
10: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
11: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
10: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
1: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
10: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
2: ثقافيا دائما انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
10: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
3: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
10: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
2: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة، بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق دلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
8: غين راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
3: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
2: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن، كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو. حالة الطقس،
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، يتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أعيدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجة حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
6: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب، وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية تبريد وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
8: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
9: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
8: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
10: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
8: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
6: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
8: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط، انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
11: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
8: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
6: قريا اللحظة، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي، توصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
12: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
2: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
2: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
1: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب ممثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
3: إفريقيا هذا اليوم.

0: ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة نذرية من المستوى البرتقالية، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد وسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي التفاصيل في هذا التقرير.
2: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
3: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه، هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
2: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
4: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
2: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما، انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بس

0: الزهرة الفنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
1: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت. كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
1: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريباً اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا الناجمي عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالاً مكثفاً وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعاً مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصوراً في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري. وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قريانا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق اندلع أمس بمنطقة فاني شرق بلجيكا وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031، وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: الإذاعة الأقرب إليكم
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
6: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
5: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لبؤات الأطلس تجاوزن إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي. هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة. الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدن توازنهن تدريجيا وأصبحن جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
8: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا قاع اللي عندنا، قاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيه أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة، ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي، ميمشيش لنا غير هكاك.
5: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
4: الخبر من المصدر.
5: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعدنا إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على الصعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم الحسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران والدريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالتها التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية توريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
10: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
11: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره الصوره في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
10: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
12: مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيتاش بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
10: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما انطلقت أمس بمنصة أبي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
10: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة، وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: أنا فخور بالمشاركة ديالي هنا وفخور بالدعوة اللي تلقيت، كانت مشاركة زوينة وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة بإذن الله.
10: جمهور المهرجان كان أيضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من أعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعالية المهرجان إلى غاية 23 من غشت الجاري بمشاركة 30 فنانا ضمن برمجة متنوعة تجمع بين الراي والموسيقى الشبابية والتراثية المغربية احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والإفريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا، وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة، بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. قرينا دائما هدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في مايو على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. في المشهد الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق دلع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية. إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفارق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد ل5 مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس،
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. يتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشيضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
1: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة العشرين لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولية بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد البلاد اندلع حريق آخر في أحراشين بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجة.
7: ريم راديو.
1: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: ريم راديو.
4: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أعيد إخبار جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، زخات رعدية وبرد ورياح قوية وحرارة مرتفعة مرتقبة يومي السبت والأحد بعدد من المناطق. من أنباء القارة، منظمة الصحة العالمية تحذر من أن تفشي فيروس إيبولا يتسع في الكونغو الديمقراطية إلى 54 منطقة صحية. على صعيد الدولي، حصيلة جديدة لحريق شرق بلجيكا تكشف عن أضرار واسعة طالت 1600 هكتار من الغطاء النباتي. أهلا بكم من جديد. طقس متقلب بالمملكة، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالية، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار اليوم وغدا بعدد من مناطق المملكة. كنزة بخاري.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
0: الورقة الثقافية تأخذنا لمدينة الجديدة، حيث أصدر الستار أمسين على فعاليات موسم مولاي عبدالله مغار الذي يعد من أبرز التظاهرات الدينية والثقافية بالمغرب. وتميز حفل الاختتام بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكلة، متوجة أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية. باقي تفاصيل في هذا التقرير.
10: وسط أجواء روحانية وثقافية مميزة، أسدل الستار على فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بالجديدة، إحدى أبرز التظاهرات الدينية والثقافية التي يحتضنها المغرب، والتي تجمع بين أصالة الموروث المحلي وعبق التقاليد المتوارثة.
11: هذا الموسم هذا ولا كيعرف واحد اقبال كبير، جماهير كبيره، الساحه الخشبه الفنيه تبارك الله دازوا فيها خيره الفنانين، تبوريده كانوا خيره السراب في المغرب، الفن الحلقه حتى هو اللي كان مطلب ديال العديد ديال الاخوان هذه السنه هذا كان وكان عليه اقبال بالفعل.
10: حفل الاختتام تميز بأجواء احتفالية عكست غنى الموروث اللامادي للمملكة وأصالة التقاليد العريقة لمنطقة دكالة، متوجا أسبوعا حافلا بالأنشطة الدينية وعروض فنون الفروسية التقليدية التبوريدة وفن الصيد بالصقور والفقرات الفنية الشعبية.
12: موسم مولاي عبد الله كيمثل المنطقة شي حاجة كبيرة، حيت بحكم حنا من دكالة فهو موسم ديالنا كجميع المناطق في المغرب، كل منطقة في المغرب كتمثل واحد الطريقة واحد الموسم اللي كتحسبوا ديالها.
10: الموسم شكل مناسبة للاحتفاء بثراء الموروث الثقافي لمنطقة دكالة من خلال عروض الفروسية التقليدية والفقرات الفنية والشعبية، بما يعكس حرص المنطقة على صون تراثها المتوارث.
0: ثقافيا دائما انطلقت امس بمنصة ابي رقراق بالرباط فعالية الدورة الخامسة لمهرجان راب افريكا بسارة فنية احياها عدد من الفنانين المغاربة. وطبعت السهرة الافتتاحية للمهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل أجواء احتفالية أضفت عليها العروض المتعاقبة زخما فنيا واستقطبت جمهورا من مختلف الفئات العمرية. تفاصيل في هذا التقرير.
10: على إيقاعات الموسيقى وتحت أضواء منصة أبي رقراق بالرباط انطلقت فعالية الدورة الخامسة لمهرجان غابة أفريكا بسهرة فنية أحياها عدد من الفنانين المغاربة وحولت المنصة إلى فضاء نابض بالإيقاع والاحتفال وسط حضور من مختلف الفئات العمرية. واستهل الفنان والمنتج ومنسق الموسيقى عبد الرحمن الحفيظ المعروف فنيا بمستر آيدي فقرات الأمسية بعرض موسيقي مزج فيه بين الموسيقى الإلكترونية والإيقاعات المغربية والإفريقية، قبل أن تتواصل السهرة مع الفنان ديوك الذي قدم مجموعة من أعماله وسط تفاعل حماسي من الجمهور.
2: انا فخور بالمشاركه ديالي هنا وفخور بالدعوه اللي تلقيت، كانت مشاركه زوينه وان شاء الله ما تكونش الاخيره باذن الله.
10: جمهور المهرجان كان ايضا على موعد مع مغني الراب ديزي دروس الذي قدم مختارات من اعماله وسط تفاعل حماسي، فيما تتواصل فعاليات المهرجان الى غايه 23 من غشت الجاري بمشاركه 30 فنانا ضمن برمجه متنوعه تجمع بين الراي والموسيقى الشبابيه والتراثيه المغربيه احتفاء بغنى المشهد الموسيقي المغربي والافريقي.
0: قريا اللحظة حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تفشي مرض إيبولا ناجم عن فيروس بونديبوغيو في جمهورية الكونغو الديمقراطية يشهد انتقالا مكثفا وأصبح الأكبر المسجل في تاريخ البلاد والأسرع توسعا مقارنة بحالات تفشي إيبولا السابقة. وقالت المنظمة إن التفشي امتد إلى 54 منطقة صحية في 6 أقاليم بعدما كان محصورا في منطقة مونغبابو بإقليم إيتوري، وأضافت أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 4665 إصابة بينها 2184 وفاة بمعدل وفيات بلغ 46.8% من عدد الإصابات. ريانا دائما نهدد مهني الصحة في زيمبابوي باللجوء إلى احتجاجات جديدة وصولا إلى توقيف خدماتهم في حال لم تبادر الحكومة إلى تسوية الخلافات المرتبطة بالتعويضات الخاصة بالقطاع الصحي ونتائج التقييم الوظيفي الأخير. وجاء هذا التحذير من قبل جمعية ممرضي زيمبابوي زينة والفريق الصحي المنبثق عن الهيئات النقابية وممثلي العاملين في القطاع. وأوضح رئيس الجمعية أن العاملين قدموا مقترحات لمراجعة التعويضات بعدما وافقت الحكومة في ماي على إعادة النظر فيها تمهيدا لتطبيقها ابتداء من يونيو، غير أنه مر نحو 3 أشهر دون رد جوهري أو تنفيذ هذه الالتزامات. هي البشرية الدولي تواصل فرق الإطفائية اليوم جهودها للسيطرة على حريق واسع النطاق درع أمسين بمنطقة فاني شرق بلجيكا، وأتاحت الآن على نحو 1600 هكتار من الغطاء النباتي. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية أن عناصر الإطفاء مدعومين بمزارعين وأعوان إدارة الطبيعة والغابات واصلوا عمليات مكافحة النيران طيلة ليلة الجمعة السبت، فيما تم حشد تعزيزات إضافية من مختلف أنحاء البلاد ومن ألمانيا، كما جرى تعزيز الوسائل الجوية إذ من المقرر أن تشارك 3 مروحيات في عمليات إخماد النيران اليوم مقابل مروحيتين أمس، إلى جانب آليات تابعة للجيش البلجيكي من بينها مركبات تصل سعة خزاناتها إلى 10,500 لتر من المياه وقادرة على قذف المياه لمسافة تصل إلى 90 مترا. ارتباطا بحرائق الغابات، بلغت هذه الظاهرة في انجلترا وويلز مستويات غير مسبوقة في ظل موجة حر شديدة تعد الخامسة التي تشهدها بريطانيا هذا الصيف، وسط تحذيرات من تزايد صعوبة التعامل مع مخاطر الحرائق. وقال رئيس المجلس الوطني لرؤساء إدارات الإطفاء إن عدد حرائق الغابات تجاوز إجمالي ما سجل خلال العام الماضي والبالغ 1017 حريقا، كما تخطى بفريق كبير الأرقام المسجلة سنة 25,000 التي كانت السنة القياسية السابقة. وأشار إلى أن موسم حرائق الغابات قد يمتد حتى نوفمبر المقبل، مرجحا أن تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في عدد الحرائق مقارنة بالسنوات السابقة. دوليا، دائما تواصل كندا والولايات المتحدة مفاوضات مكثفة في محاولة للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 19 من غشت الجاري، وهو التاريخ الذي قد يشهد دخول رسوم جمركية ضخمة حيز التنفيذ على العديد من المنتجات الكندية بما في ذلك الخشب، المعادن، السيارات والسلع الاستهلاكية. ووفقا لما أوردته الصحافة الكندية أمس، تعتبر أوتاوا أن المفاوضات مع واشنطن تسير في اتجاه إيجابي، مشيرة إلى أن الوزير الكندي المكلف بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة التقى الخميس بالممثل التجاري الأمريكي، وذلك للمرة الثانية هذا الأسبوع. أخيرا في الميدان الرياضي، أعلن نادي باريس سان جيرمان اليوم تعاقده مع المهاجم الدولي الإسباني فيران توريس بعقد يمتد حتى عام 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل دوري أبطال أوروبا بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من برشلونة الإسبانية. بدوره أعلن نادي برايتون الإنجليزي لكرة القدم تمديد عقد لاعبي وسطه الباراغواياني ديوغو غوميز لمدة 5 أعوام ليستمر مع الفريق حتى سنة 2031. وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ من العمر 23 سنة وقع عقدا جديدا يمتد لخمسة مواسم إضافية في إطار استعدادات الفريق للموسم الكروي الجديد. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي. بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية غلاتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
7: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
5: لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ المباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
8: احنا كلاعبات محترفات خصنا نتقبلوا الهزيمة، خصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
5: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
13: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر. بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الظهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان، في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750,000 زهرة من الداليا. الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
7: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
13: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
4: حالة الطقس،
9: توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول

0: الصباح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي والشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة الواحدة زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشرة مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمدينة الداخلة، أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان

0: مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب، أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم، عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره، المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامنا مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كانهاغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الظهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الظهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسة لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة، ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات، شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
7: الجمعية بتنسيق وبشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاعي واستلهامي القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
4: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزلال وفعاليات المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: غريم راديو. غريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية. ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة للتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وواد ملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه في البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفائية المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق، ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نفباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: في أحضان جبال الأطلس الكبير الشامخة وبالقرب من مدينة أزيلال العريقة تتألق قرية تنجمليت الوادعة محتضنة أحد أروع الكنوز الطبيعية في المغرب وأكثرها سحراً، شلالات أزود. هذا الاسم الأمازيغي الأصيل الذي يعني الزيتون يترجم بوضوح أشجار الزيتون الوارفة التي تطوق المكان كإكليل أخضر يمتد على مر البصر. عند الاقتراب من الموقع يرتفع صوت هدير المياه تدريجياً ليعلن عن مهابة هذه الشلالات العالية الجميلة، وهي تنحدر بسخاء من ارتفاع يبلغ 110 أمتار، مانحة مياهها شكلاً جمالياً فريداً تظنه منحوتة أو لوحة تذكارية صاغتها يد الطبيعة بإتقان لا مثيل له بقوة جمالها وعظمة تدفقها. تتدفع المياه العذبة كحبال من الفضة السائلة، تنساب وتتفرع عبر 4 وديان مهيبة لتلتقي في مجرى واحد يصب بسخاء في وادي العبيد الرافد الأساس لنهر أم الربيع العظيم. وفوق الشلالات تنبسط الأرض لتكشف عن مروج خضراء خلابة وطبيعة بكر تأسر الأنفاس. وفي قلب هذا البهاء اختارت أسراب الحمام البري الفجوات والتجاوف الرطبة الآمنة وسط الشلالات لتكون ملاذا دافئا وإقامة مثالية لها، حيث تلجأ إليها بحثا عن الرطوبة العالية والجو المعتدل والبرودة اللطيفة التي ينشرها الماء المتساقط، لتتحول تلك الصخور الصماء إلى لوحة حية تعش بالحركة والحياة الفطرية الهادئة. وفي الأسفل حيث تهدأ رحلة المياه الثائرة تستقر الشلالات في بحيرتين ساحرتين تعكسان بهاء الطبيعة الناصع، وتبقى شاهدة على شموخ الشلال وعظمته الخالدة منذ الأزل.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إنغميس نيمكورا، إنمنادن، دينامورن، دغراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، غوسكزين إنغميسن، جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
8: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
7: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لبؤات الأطلس تجاوزنا إلى حد كبير من الناحية المعنوية آثار الإقصاء من الدور نصف النهائي، هذا ما أكده مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا خلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة الترتيب أمام الجزائر، مشددا على أن طموح المجموعة بات يتمثل في إنهاء منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات بالتتويج بالميدالية البرونزية. عدم بلوغ مباراة النهائية حسم بسبب تفاصيل صغيرة، الإقصاء بضربات الترجيح كان صعبا على جميع مكونات المنتخب، غير أن اللاعبات استعدنا توازنهن تدريجيا وأصبحنا جاهزات للتركيز على الاستحقاق المقبل. خورخي فيلدا أضاف أن لاعبات المنتخب الوطني يتمتعن بقوة ذهنية كبيرة وبرغبة واضحة في اختتام المنافسة بتحقيق الفوز، مبرزا أن مسار لبؤات الأطلس في البطولة يظل إيجابيا.
2: احنا كلاعبات محترفات خاصنا نتقبلوا الهزيمة، خاصنا نتعلموا منها باش إن شاء الله نرجعوا مزيانين ونحسنوا من ريوسنا، ونتمنى أنه الجمهور المغربي يعرف أننا عطينا كاع اللي عندنا، كاع المجهود اللي عندنا، وغادي نحاولوا نعطيو أكثر باش إن شاء الله هاد المجهود هذا اللي درناه خلال هاد السنة كاملة ماشي غير هاد الكومبيتيسيون هادي ميمشيش لنا غير هكاك.
1: المنتخب المغربي يواجه نظيره الجزائري السبت على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط ابتداء من الساعة 6 مساء برسم مباراة تحديد المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026.
3: ريم راديو. ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو.
4: الخبر من المصدر.
1: بمدينة الداخلة أبرز المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري أن استرجاع إقليم وادي الذهب يمثل ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة. السيد الكثيري اعتبر خلال مهرجان خطابي نظم بمناسبة تخليد الذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب أن ساكنة الإقليم برهنت دوما عن تعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتشبثها بالانتماء إلى الوطن الأب. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والعرفان برجالات المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن. كما خصصت المندوبية إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أزدوه خدمة للدين والوطن والعرش.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
6: بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط اختتمت فعالية الدورة 20 لمسابقة نيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن وترتيله وتجويده وتفسيره المنظمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمشاركة حفاظ وقراء من عدة دول. هذه المسابقة القرآنية الدولية السنوية تندرج في إطار العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقرآن الكريم وأهله وقرائه ومجوديه، وترسيخا لمكانة كتاب الله تعالى ضمن ثوابت العمل الديني والعلمي بالمملكة. هذه الدورة التي جرت على مدى 4 أيام شهدت تنظيم المنافسات في فرعين رئيسيين، يتعلق الأول بالحفظ الكامل للقرآن الكريم مع الترتيل وتفسير الجزئين 9 والـ10، فيما يهم الثاني حفظ 5 أحزاب متتالية مع التجويد وحسن الأداء. واستمعت لجنة التحكيم خلال المرحلة النهائية إلى 35 متباريا في فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير، و38 مشاركا في فرع التجويد مع حفظ 5 أحزاب وفق معايير وضوابط موحدة تراعي مستوى الحفظ وسلامة الأداء والتجويد وكذا الرواية المعتمدة لكل مشارك. هذه الجائزة التي بلغت دورتها 20 تجسد العناية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بكتاب الله تعالى وأهله، كما تشكل مناسبة لتشجيع الحفاظ والقراء وتعزيز التواصل بين أهل القرآن من مختلف البلدان وربط الأجيال بكتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بألوان زهرية زاهية وتشكيلات مستوحاة من روح الفن الياباني، تحولت الساحة الكبرى بقلب بروكسل إلى لوحة فنية مفتوحة احتفاء بالدورة 24 من تظاهرة بساط الزهور، أحد أبرز المواعيد الثقافية والسياحية الصيفية في العاصمة البلجيكية. هذه السنة يحل اليابان ضيف شرف على التظاهرة تزامناً مع الذكرى 160 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلجيكا واليابان. في تصميم ضخم يزهو بحوالي 750 ألف زهرة من الداليا، الفنان الياباني هيرو سوغياما استلهم تصميم البساط من لوحة الموجة العظيمة قبالة كاناغاوا للفنان كاتسوشيكا هوكوساي، مع إدماج زخارف مستوحاة من فن كوميكو الياباني التقليدي. وبين رمزية الفن وجمالية الزهور، يحمل البساط دلالات ترتبط بالاستمرارية والازدهار في صورة تعكس دقة الحدائق اليابانية وتناغم تفاصيلها. وليست هذه المرة الأولى التي تحضر فيها الثقافة اليابانية بقوة في هذه التظاهرة، إذ سبق أن خصصت دورة سنة 2016 لليابان بمناسبة مرور 150 عاما على العلاقات بين البلدين. وهكذا يعود بساط الزهور الذي يستقطب أعدادا كبيرة من سكان العاصمة وزوارها، ليحول الساحة الكبرى إلى لوحة زهرية مفتوحة تجمع في نسخة 2026 بين أحد أشهر معالم بروكسل ورموز من التراث الفني الياباني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم حرف المغرب اللي غادي نكتشفوا فيها واحد الحرفة مغربية أصيلة، حرفة كتجمع بين الفن والدقة وحافظت على قيمة الكتاب والمخطوط عبر مئات السنين. اليوم غادي نكونوا مع حرفة التصفير والتهذيب، ومعنا المعلم سيف الدين بوهادي، واحد من الحرفيين اللي كرسوا سنوات من حياتهم لهذه الصنعة. معلم سيف الدين مرحبا بك معنا. معلم امتى بديتي هذه الحرفه وشنو هي حرفه التصفير والتهذيب؟
2: اشتغلنا في هذا الميدان ديال التصفير ترميم المخطوطات من منذ 75 الى الوقت الراهن. واحد الناس اللي هما نجحوا في العمل ديالهم بالنسبه لهذه الخدمه هذه كانوا خزانات، كانوا مكاتب، كاينين بعض ديال الامور كان عليها واحد رغبه، بديت انا عندي حب فيها باش نتعلم هذا الميدان هذا اللي غير ارتاح فيه الضمير. وخدمنا فيه دوزنا فيه 3 سنوات في التكوين وحصلنا على شهادة ديال التكوين وبقينا مستمرين ليومنا هذا وشاركنا في عدة معارض داخل الوطن وخارج الوطن. التصفير هو التجليد ديال الكتب، على دابا كيتسمى التصفير والتجليد ديال الكتب. كاين الكتاب بحال دابا عنده 100 سنة أو ترمم تصاوب ولا مصفر ناضي تجلد كيتسمى التصفير. التذهيب هو هاد الورق الذهب باش كيتجلدوا باش كيذهبوا الكتب باش كيعطيو واحد الرونق للصناعة التقليدية.
1: تبارك الله عليك معلم. إلا بغينا نتبعوا رحلة الكتاب من الأول حتى كيولي واجد، شنو هي المراحل اللي كيدوز منها داخل الورشة؟
2: المراحل ديال الكتاب كنجيبوا الجلد من دار الدباغ خاص بالتصفير، كيكون جلد رطب مزيان فيه بالعادة الجودة باش يمكن لك تصوب به الكتاب. أول حاجة كيتفتق الكتاب هكا كله، هذا دابا كراس كيتسمى كراس، الراس هي ملزمة. عاد من بعد كيدوز البريصة كيتشق باش في القال خيط فين يدوز، ومن بعد كيدوز للخياطة كيتخيط الكتاب كيتجمع. ملي كيدوز للخياطة كدير له تريبيزي كتشوف النوامر ديالو واش هما هادوك ولا لا، حيت الا ما كانش هو هذاك وكوليتي الا الكتاب مشى. من بعد ملي كتلقاه الكتاب هو هذاك كدوز له الكولا ولا سيك حتى كيبس، عاد كديرو في البريصة كيتزير كتخرج له هاد ليمور ديالو، عاد كتفصل له الكرتون. بعد كتفصل له الكرتون كتصوب له هاد الكعوب، هاد الكعبات هادو كيتسموا الكعوب لينير، هادو لينير عاد كتصوبهم، عاد كتركب له الجلد، عاد من بعد كيتطوى وكيتخدم وكيتلصق في الداخل ديالو، ومن بعد كيدوز الفينيسيون، يدوز الذهب، يدوز الزواق ديالو وترسمو باش كيوصل الكتاب.
1: معلم سيف، من بين جميع المراحل شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب وعلاش؟
2: كاين شي كتاب بحال دابا كتاب دابا مصحف فيه داك النوامر العربيه، الا ما كانش واحد عنده واحد الذوق باش يكلاسي الكتاب ويصاوبو راه الا مشى تاكولا ماشي هو داك مشى له الكتاب. الحرفي بالنسبه للكتب كيكون داز في ليكول دو ليبر، عنده دراسه على الكتاب كيفاش من البدايه للنهايه، كيخصو يكون عنده واحد حد يكون عنده واحد الثقه باش يرتب الكتاب كيفاش يكلاسي وكيفاش يكولي وكيفاش يخيطو باش عادي يوصل الكتاب.
1: شحال تقريبا كيحتاج انجاز كتاب او مخطوط وشنو اللي كيحدد المده ديال الخدمه؟
2: كتصوبوا واحد المجموعه ديال الكتوبه كيدوزوا من مرحله لمرحله، من باش تفتقوا كيفاش تخيطوا كيفاش تريفيزي باش يولي كلاسي مزيان، كيفاش توجدوا كيفاش تكلاسي كيفاش تعمل له الكولا ديالو الاولى حتى ينشاف، عاد دير له الجلد، عاد دير له الكرتون ديالو، دير له الذهب باش يوجد الكتاب. الكتاب دابا كيوجدوا نقولوا 10 ولا 12 كتاب ممكن لهم يوجدوا في الاسبوع.
1: سيف الدين كنشوفوا النقوش والزخارف فوق الأغلفة، كيفاش كتختاروها؟ واش كتكون بطلب من الزبون ولا كتخليو فيها البصمة الفنية ديالكم؟
2: كل عنده طريقة ديالو باش يخدم وكل عنده ستيل ديالو باش يخدم. كاين اللي هو كيعمل شي كيبتكر شي حاجة جديدة باش يمكن الكتاب يصوبو ويبتكر شي حاجة ما يمكنش يبقى مستمر على يد وحدة. كاين اللي يصوب له زواق خور، يصوب له موديل خور، كاين جلد فيه أنواع، كاين اللي بغاه جلد سامبل، كاين اللي كيبغاه ذهب، كاين كل واحد والذوق ديالو.
1: آخر سؤال سي ستيف الدين، اليوم واش كاين إقبال من طرف الشباب باش يتعلموا حرفة التصفير والتهذيب، وشنو خاص يدار باش تستمر هذه الحرفة وما تضيعش؟
2: سألتي السبب، راه لا بد من الشباب، راه باش يمكن له يعيش في هذا الوقت هذا كيخصو تكون عنده صنعة. الإنسان اللي عنده رغبة وعنده صنعة راه يوصل، ولكن خصو يكون عنده رغبة في الصنعة. دابا الحمد لله، والدراري دابا اللي غايجيو دابا مستقبلا من اليوم لغدا الى جاوا تحت سلام الدراسة غادي يدخلوا للمركز، راه وفروا لهم واحد الملحة شهرية باش الدراري يقدر يكون عندهم واحد رغبة في هاد الصناعة هاي.
1: شكرا جزيلا لك معلم سيف الدين على هذه المعلومات القيمة، ونتمنى تبقى حرفة التصفير والتهذيب حاضرة في الأجيال القادمة لأنها جزء من التراث والهوية المغربية. بهذا مستمعينا تكون وصلنا لنهاية حلقتنا، على أمل نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. السلام عليكم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
6: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت أكد أن الولايات المتحدة ستفرض عزلة اقتصادية غير مسبوقة على إيران، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل. بيسينت قال لقناة نيوز الأمريكية: ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل لأننا سنطبق تدابير لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأوضح وزير الخزانة الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية تقوم على مسارين متوازيين يجمعان بين تجديد العزلة الاقتصادية المفروضة على إيران والحصار البحري الذي يستهدف حركة الشحن الإيرانية. وأشار إلى أن الحصار يستهدف بصورة مباشرة المصادر الرئيسية لإيرادات السلطات الإيرانية من خلال تقييد التجارة البحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد الأربعاء أن الولايات المتحدة ستواصل فرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأنها ستبقي عليها. وكتب ترامب على منصته تروث السوشيال: الولايات المتحدة تفرض سيطرة كاملة على مضيق هرمز وأعتقد أننا سنبقي عليها. الجميع يصف حصارنا البحري بأنه جدار فولاذي وإيران لا يمكنها فعل شيء حيال ذلك. وأبرز القاطن بالبيت الأبيض أن قدرات الإيرانيين البحرية والجوية منعدمة ومن تبقى من عناصرهم العسكرية لا يتقاضون أجورهم، كما أكد أنه يعتزم المطالبة بتعويضات من إيران عن القتلى والجرحى في النزاعات التي تورط فيها نظام طهران بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك ردا على مطالب مماثلة من لدن مسؤولين إيرانيين بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الصراع.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
8: موضوع استرجاع إقليم وادي الذهب، السياق والدلالات شكل محور ندوة فكرية نظمها فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بدمنات تخليدا للذكرى 47 لاسترجاع إقليم وادي الذهب. اللقاء شكل مناسبة لاستحضار السياقات التاريخية والسياسية التي أحاطت باسترجاع إقليم وادي الذهب والتوقف عند مكانة هذه المحطة ضمن مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة.
9: الجمعية بتنسيقنا بشراكة مع فضاء الذاكرة تنخرط في هذه الأيام الوطنية والدينية من أجل استرجاع واستلهام القيام الدينية والوطنية الموجودة في هذه المناسبات من أجل بثها وإحيائها وتذكير المجتمع وتذكير المواطنين وتذكير الشباب بالقيم التي اتصف بها أجدادنا من أجل استرجاع الوحدة الوطنية.
8: الندوة عرفت مشاركة عدد من الفاعلين المحليين من بينهم ممثل السلطات المحلية والأمنية والمجلس العلمي المحلي بأزيلال وفعالية المجتمع المدني وقدماء المحاربين والعسكريين ومتطوع المسيرة الخضراء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم السبت أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات رعدية محليا قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط ومناطقهم الشرقية وأيضا شرق البلاد، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى رعدية فوق الجنوب الشرقي للبلاد والريف. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وفوق بعض السواحل وسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد والجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. ستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 24 درجة و 29 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية ووادي الملوية وبداخل مناطق سوس والشياضمة، وما بين 14 درجة و 20 درجة بمرتفعات الأطلس وجوار السواحل، وما بين 20 درجة و 24 درجة بباقي أرجاء المملكة. درجة الحرارة خلال النهار فستكون في انخفاض ببعض أرجاء المملكة، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: حرائق غابات جديدة اندلعت في مناطق متعددة وسط وجنوب اليونان في وقت تواجه فيه البلاد خطرا مرتفعا جدا لاندلاع الحرائق بالتزامن مع رياح عاصفية. إدارة الإطفاء المحلية أفادت في بيان أنه تم استخدام طائرتين للمساعدة في إخماد الحرائق ورجال إطفاء مدعومين بسيارات مجهزة للسيطرة على الحريق الذي اندلع في منطقة من الأحراش بالقرب من مدينة تريبولي بإقليم أركاديا جنوب اليونان. وأضافت أنه في منطقة نافباكتوس وسط البلاد اندلع حريق آخر في أحراش بالقرب من قرية جلتاس، ويتم مكافحة الحريق بالطائرات ورجال الإطفاء لسيطرة على النيران. ورفعت السلطات المدنية مستوى خطر اندلاع حرائق الغابات إلى الدرجة القصوى، وهو المستوى الخامس في أتيكا ومنطقة أثينا الكبرى، إلى جانب عدد من المناطق الأخرى وفق مقياس مكون من 5 درجات.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح وطقس حار يومي السبت والأحد بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح ما بين 25 إلى 35 مليمتر بعمالات وأقاليم إفران، ميدلت، بولمان، صفرو، جرسيف، تازا، دريوش، فيجيج، جرادة، وجدة أنقاد، توريرت وأزيلال، وذلك السبت من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية أضافت أن الظاهرة الجوية ذاتها ستهم الأحد عمالات وأقاليم حسيمة، صفرو، جرسيف، تازا، توريرت، إفران ودريوش، وذلك ابتداء من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. المديرية العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى أنه من المرتقب تسجيل طقس حار السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و45 درجة بعمالات وأقاليم والدهب، طاطا، بوجدور، أصزاق، أوسرد والسمارة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لحماية الأطفال من العنف، نظمت بجلميم مائدة مستديرة جهوية حول سبل الوقاية من العنف الرقمي ضد الأطفال وتعزيز حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. اللقاء خصص لمناقشة موضوع التحولات الاجتماعية وتأثيرها على التنشئة الاجتماعية للطفل.
14: لابد من توحيد الجهود من مختلف الفاعلين، سواء الفاعل العمومي وكذلك الفاعل الحكومي وكذلك الفاعل المدني، من أجل تعزيز محيط حمائي لطفولتنا اليوم.
13: المشاركون في هذه الندوة المستديرة أكدوا أن التحولات التكنولوجية المتسارعة والانتشار الواسع للوسائط الرقمية أفرزا تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع، لا سيما ما يتعلق بحماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي من قبيل التنمر الإلكتروني والتحرش والابتزاز والاستغلال الرقمي. المشاركون خلصوا في هذا اللقاء الجهوي إلى أن مكافحة العنف الرقمي ضد الأطفال تقتضي تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل توفير بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأطفال وتعزز حقوقهم وتواكب متطلبات التنشئة الاجتماعية السليمة في العصر الرقمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.